0: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندورين نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
2: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية. لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا فيه والودها كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية اللي في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات، من 100,000 ده 860. بعد الدول المتطورة كألمانيا وشلنا مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة ليالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1000 طفل بلدورة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية لدايرين ولادة بدون خطورة. أنا يعني يتقوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبانة رجلها واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحقق ولادة بدون مقاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
1: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
2: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، ونحن بالدارجة لقد نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية الولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجل، لأن هجب فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجلة بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم. فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده، إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشاهد وقال لي أنا خلبانة وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع عدة مرات، على الأقل كأربع زيارة، هو أكثر كله لكن على الأقل أربع. فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
1: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتادة، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
2: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص.

0: عند أهمية وعند فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة بيسألها شنو الدكتور، بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ويفحص شنو طفل الداخل ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف، هل المرأة دي عندها مقدرة للحمل دي تحملها، عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلد ولا ما تقدر، ده كل شنو يعرفها. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها أنا ماشي كيف، قاعد بيزيد، هل الجنين اللي في بطونها أنا قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر، إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري، كان عندها ملاريا بدوا العلاج، بدوا فاكسيناسيون أنا تيتانوس عشان هي بعرف ماشي تلدة ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان ده بدوا شنو فاكسيناسيون، ودمها ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقري دم، كان عندها فقري دم بدوا فير أو حديد عشان يعوضوا لها، يعني دي كلها شنو فوائد. وبالنسبة لفتراتها زي ما قلت على الأقل 4، الزيارة الأولى دي من انقطاع الحيض من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر الثالث ده لابد تمشي للدكتور، ده الزيارة الأولى. طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل، بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية. الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن، عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة. الزيارة الرابعة دي تمشي في شنو 9 شهر، عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة، ده على الأقل تمشي 4 زيارات. زي ما قلت عندها فوائد، يعني مرة تمشي والما ما تمشي ده ما سوى، يشوفوا دمها كيف، إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في الولادة، بدوها فاكسيناسيون، يشوفوا طفلها ده ماشي كيف، يشوفوا حوضة باسيا قاري كيف، هل تقدر تلدة ولا ما تقدر تلدة طبيعيا، يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا، إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز، فقدان المناعة البشرية اللي هو السيدة ذاته يشوفه، إذا كان عنده زمان لا طبيعي المرأة عنده تلد صغير كله عنده، لكن هسه المرأة تمشي في زيد تلد أطفال سليمين ما عندهم المرض ده، ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيت.
1: نعم. هل الفيزيت ده خاص للمرأة الأول مرة ذهبت تحمل ولا المرأة الولدت قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي؟
0: لا كل العوين ما الأول مرة، كل العوين لابد شنو المرأة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيت، كل حمل لجريد وأي حمل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت، وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا. نعم.
1: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حقت الصحة الإنجابية؟
0: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة، حسنا قلنا من البداية ده يعني عشان نجيب ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي. تاني شيء بعد ما خلاص أنا الفيزيت ده كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما، بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو؟ ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل، المرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد. ده هنا في تاد ده عندنا فوق مشكلة، عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة، أنا قاعد نسوي شيء آخر. مرة كان قرب ده أنتني هاي كل يوم نسمع مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير خرفتيرة دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وعوين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي، يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية ده ملهوك. الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة عندها عناصر، أول شيء الولادة تقى وين، لابد أنت المرأة الحامل والزوجة أسرتها الولادة تقى وين، في بينه مستشفى أو في بينه مركز صحي ده يجهزه. تاني شيء ياتو برافقة المرأة دي أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدة ياتو يمشي مع المستشفى، ياتو بقى مع الإيال في البيت كان مرة أول عندها إيال ده كله نجهزه. هي كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصله كيف، الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبة عندها بنزين وجاهزة، ما عنده نشيل لي رقم أنا شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرتي أو جارنا أو أي شيء، المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه. طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء، مرات يقول أمشي جيب لنا كي، حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قارين بشوفه أمشي جيب إبرة كي، أمشي جيب، مرات يقول لك جيب أقاقل أمشي جيب جيب، وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش، فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزه لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال. من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم، دي عندنا مشكلة كبيرة هاي المرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله يما يقع لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا اجروا فتشوا دم انا بيه يا ما فيه ممنوع امشي فتشوا فلان جيبوا ده جيبوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ذاتك ما عنده مشكله يبدلوا في المستشفى كله لكن قدرت القرا مشكله كبيره
1: معناتها مهم قبل ده انا اعرف فصيله هنا الدم هنا مره دي
0: كله. نعم ده كل اثناء الفيزيت بعرفه مره كان تمشي فيزيت ده فصيله انا دم ما شنو ده قاعد في كارناقه معروف بتاع ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزوا

0: نار ما يتبرى بالدم ده كله، نار مسليم فلان كان دور الدم ده انت بتاني جهوز شنو يعطي يقرر اذا كان يدور يسولا سيزاريان تل ده مثلا بعمليه سي ولا ده شيء طبيعي، لكن بعض الاحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عمليه. ها يعطي يقرر هم ترى يقولوا تال سينيه لنا ده كل اشياء نجهزوا عشان شنو يا جماعه؟ عشان نتجنبوا التاخيرات شنو الثلاثه شيء ودكاتره يقولوا شنو لتروا ريتار ده بس من السبب الأساسي في وفيات أنا شنو؟
1: أمهات.
0: أنا الأمهات تأخير هذا الثلاث اللي هو شنو؟ تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يجي يقولوا كي يا جماعة بيتوك وين ناسا لا أنا دي إلا ما تل ندر نشقوه وين الراجل؟ الراجل يجي يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا نادي أبوه. الأبو يمشي فتشو قايد وين يجي تال تعال وقي لنا الأبو كله أنا سيبتي لكن شيف دراس شيف دراس قاعد في الزري ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو
1: يمشي
0: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي، ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفون مسدد ده كي ده ما فيك ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم. يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج مشدة القام قاعدين في غريف ولا قاعدين كي المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاته. فخطة البناء إذا كان سوينا ده نتجنب شنو التأخيرات الثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة.
1: الكلام ده معناته مفترض يكون قبال الولادة بفترة
0: قبال الولادة قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة أكوشيما أسيستي. شنو الولادة المساعدة؟ ولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي، ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارتنا دي مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا جوه، لا لا لا لابد يكون في شنو؟
1: في المركز الصحي.
0: نعم في مركز صحي.
1: المرات ده في كرتيات نرقوما أوين وجند مدربات دربوهم دير ما ممكن ولا إلا نودون في مركز صحي؟
0: ما ممكن ما ممكن، لأن ليه قلنا ما ممكن؟ لأن الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات، والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ لها فجأة بس تقى. دي مرة ما شاء الله متخصصة استشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيجا شنو؟ مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم، هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
1: لا
0: ما في، فبيجا مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة، أو بيجا ما تلد طبيعي إلا شنو؟
1: عملية.
0: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوه المستشفى. أبسط شيء مثلا الصخير إذا كان شرب مرات مرة كاسر الدم وشنو جهاز اللي يشطفوا من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في، عشان كده أفضل شيء يكون في شنو؟ في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين به شنو؟ بالولادة. لأن المركز الصحي ده عنده أهمية، تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين. إضافة إلى ده صالة نظيفة، أنا ما نجيب مستشفى في بيتي ما زي المستشفى، مستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير مكان آمن ما في زول يشيفك. في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويلقى عرين بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي. فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي. دي كلها من ضمن عناصر شنو
1: الصحة الإنجابية.
0: الصحة الإنجابية كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة. ده كمان أن إحنا عندنا فوق شنو إشكالية ده كله الفيزيت ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو. هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة، من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب، ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة. هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة، 6 أيام بعد الولادة، و6 أسابيع بعد الولادة، 3 مرات.
1: 3 مرات.
0: نعم، 6 ساعات، 6 أيام، و6 أسابيع بعد الولادة. فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة، يقولوا خلوها تقعد شيء تنجمع، ده معناته شنو ده استشارة، 6 ساعات يقولوا شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف؟ هل فوق دم؟ هل فوق نزيف؟ الطفل ده كيف؟ هل قاعد يرضى المرأة دي هل كيف ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها كي. يعني ده كله بأكده منها يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت لكن إحنا مستعجلين هي ترى آفية ما نمشوها كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني ده استشارة بعد الولادة. بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هم الاثنين يجوبهم ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع. نعم فوائده يعني زي ما قلت العم والطفل يراقبوا الفاكسيناسيو الطفل يسوي فاكسيناسيو ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقايه من الامراض العم ذاته اذا كان عندها فاكسيناسيو بدات اثناء الحمل وما كمل اثناء الفتره دي شنو تكملها نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت كل علاج اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
1: بعد الولاده
0: بعد الولاده نعم
1: احنا طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختام هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه
0: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل نعم. باقي في الرضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي بدا نشوف ان شاء الله المره الجايه
1: في الحلقه القادمه ان شاء الله
0: في الحلقه القادمة. قادمة إن شاء الله والوصايا دار نوريها من هذا المكان أنا نناشد كل أم وكل امرأة يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين أن إحنا بس بلادة تكون آمنة زينا وزي الدول الثانية وما عندها أي خطورة لابد نقوم بالأشياء اللي هسه ذكرنا إذا كان قمنا بالأشياء ده معناتها الأم والطفل كل يكون بصحة شنو جيدة ونتفادوا مشكلة شنو وفيات الأمهات وفيات شنو الأطفال نعم
1: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

صباح الخير جميعنا، صباح الخير الأحبة المستمعين معنا من كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية 94.5 راديو تشاد أونما. من كل مكان مستمعين الحاليا قاعدين بيتابعونا من بريميديزم ترازم كاترم سينكم سيزم سيتم ويتم نيفن ديزون عاصمة التلقاء معنا من مختلف السيسفي الحاليا قاعدين بيتابعونا ومن داخل الولايات التشادية. بالضبط مستمعين قاعدين بيتابعونا من الفرقان، قاعدين بيتابعونا من داخل الحلال، قاعدين بيتابعونا من الأسواق، قاعدين بيتابعونا من مختلف المستشفيات. نقول لكم أهلا بكم وعنتوا في إذاعتكم راديو تشاد. راديو تشاد من داخل العاصمة التشادية عن جنبنا في داخل الاستديو رقم 3، عنينا معكم وانتم معنا خطوة بعد خطوة قل الكم دقيقة 75 دقيقة. ودع أكيد معكد مع المستمعين خلال 75 دقيقة، تلقوا البلاغات، تلقوا الأغاني المتنوية، وتلقوا الدعايات، تلقوا النشرة الصباحية مع الزملاء من عسر التحرير. خلال 75 دقيقة في خدمتكم برنامجكم الصباحي من إذاعتكم بالقسم العربي الدارجي من راديو تشاد، فرقة ديناميكية حديدية تقدمكم وهي تشيل المسؤولية حاليا قدام لالاف البيتون أمام الكونسل الزميل سانوي كويان كريو، ومعاكم قدام لالاف البيتون أمام الكونسل. أما محدثكم معاكم مباشرة جلال حسين يحيى دكتور عن بيرسون. وفي طاولة المراقبة نقول الكوردناتر عزميل وهو كمان دوبالوما تولوما غيوسا في متابعة البرامج لإذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة إيرنتي. بعد ما تابعت القسم الفرنسي مع زميلي وبعد خلاص أنينا نشيل الخيادة نرجع نختار ونسميكم أول فاصل قناة الصباحي من ضمن البرنامج أنا اليوم مساعدة طلع 7:05 الفاصل ده نقول فوق صباح الخير لكل الشباب التشادي نبارك للتشاد بمناسبة استقلال أو نقول أنصوت لكل المستمعين وبالضبط كمان لكل الأمة لحنا أنما بدون فرس وحناك للزملة من FM 92.5 نقول لكم جوي أنيفرسير بمناسبة عن يوم 8 شهر 8 ده الذكرى 27 لـ FM 92.5 مبروك. أها يا السلام علينا في فرحة دايما سوي نسمع الفاصل بعد نرجع ونقرأ البلاغات.

مستمعينا من كل مكان نقول لكم اهلا بكم. نشيف الزميل سانوي قال المكان للزميل دوك سادي فيدل وقال شال القياده قدام لالاف البيتون. نرجع نوقف الفاصل نقرا لكم البلاغات اللي عندنا. بعد البلاغات لو كان تم السبع و 13 دقيقه ممكن نقلل زملاء لو كان في دعايات يسمينا الدعايه. بعد لو كان 15 دقيقه 57 دقيقه تلقوا النشره الصباحيه. البلاغ من الإدارة العامة المتابعة للوزارة هند لإستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عمر عيسى يوسف هو دا عند نجا في كارتي أم سينيني سيكشن 3 إلو 171 لو دي وكات خليمشي بأوراقة في الإدارة بكونه النجا هند دي أو نجا تدور عندهم مشاكل ويعتبر البلاغ ده كونفوكاسيون ليا. دائما ما الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد أميتا ألانغوا هو دا كذلك عند نجا في كارتي أنغابو سيكشن 1 إلو 67 لو 6 خليمشي بأوراقة في الإدارة بكونه النجا هنت دي عنده مشكلة يعتبر بكون البلاغ ده كونفيكاسيون. دايما ما الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد أحمد عنده نجا في كارتي أنغابو سيكشن 3 إلو 136 لو 6 يمشي بأوراقة في الإدارة بكونه النجا هنت دي عنده مشكلة كم ما مشى أو يعني يعتبر بكونه البلاغ ده كونفوكاسيون ليا. دائما مع الوزارة مع الإدارة المتابعة للوزارة هنت إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد ألي أسمان هو دا كذلك عند نجا في كارتي أنغابو سيكشن 3 إلو 136 لو 8 قلمش بأوراقة في الإدارة بكونه النجا هنت دي عنده مشكلة ويعتبر البلاغ ليا ككونفوكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة هنت إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عبد الله جبرين إساقة هو دا كذلك عند نجا في كارتي حرنجاجي سيكشن 4 إلو 34 لو 6 قال يمشي بأوراقة في الإدارة بكونه نجا هنت دي عند مشكلة ويأكد ويعتبر البلاغ دا كان كونفوكاسيون ليا. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس الكان قال نطر لكم أسمام دول هم نفرين عندهم مشكلة في نجات هنتم والدول نجاتهم كمان في كاركي اللاماجي منهم كمان السيدة خديجة سوات عند نجا في كاركي اللاماجي سيكشن 3 إلو 30 إلو يوفن إلو 12 لو 7 ولو 9 والسيدة أفوان السيدة ضحباية ضحب هي كذلك عندها نجا في كارتي لاماجي سيكشن 3 إلو 12 لو 11 خليمشي بأوراقهم في الإدارة العامة بكونه نجاتهم دول عندهم مشاكل ويعتبروا بلاغ ده ليهم ككونفوكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد أحمد إسا محمد هو دا كذلك عند نجا في كاركي مشاقة سيكشن 1 إلو 137 لو 3 خليمشي بأوراقة في الإدارة العامة بكونه نجا هنت دي عند مشكلة ويعتبر بلاغ ده ليا ككونفوكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عمر آدم حامد هو دا عند النجا في كارتي قوي سيكشن دي إلو 161 لو 8 يمشي بأوراقة في الإدارة العامة بيكون نجا هنت دي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفوكاسيون. دوك سادي نرجع نسمع فاصل بعد طوالي يعني لو كان في دعايات نسموكم الدعايات 7 و13 دقيقة في داخل الاستديو حنا الراديو جات.

0: الساعة 7:15 دقيقة في داخل عن جمينا, نفس الساعة في مختلف الضواحي عن العاصمة الشادية. إليكم النشرة الصباحية مع زميل جمال عبد الناصر شيب أباكي. صباح الخير.
1: صباح النور زميل جلال حسين ومستمعين المستمعات الجليل ما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار للفجر ونبدأ كالعادة. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو استلم رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. أنتلي الوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي, ده في خلال المقابلة الكانبلة في رأس الجمهورية. الأمن العام عن الحكومة كمان سلمت التقرير السنوي عن الحكومة لفترة عن سنتين مما انتخبه لرئيس الجمهورية. استلمها كمان رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير المي علينا. المدير الوطني لبنك الدول الأفريقي سنترال كان رأس الاجتماع الثاني للمشاورة بين البنوك والغرفة التجارة والإدارين للإدارة الإمبو والدوان في تشاد. فدي العناوين ولكم تفاصيلها من راديو تشات. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو كان ردي أمس بوادي مقابلة لوفد واحد مصري كبير المستوى كان جاء في بلدنا تشاد. الوفد في رأس الوزير الشؤون الخارجية عن جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي. وفي خلال المقابلة كمان كلموا في ما يخص التعاون بين البلدين, وكذلك سلموا لكبير الدولة رسالة خطية من نظيره عن مصر عبد الفتاح السيسي. تجاني سين والتفاصيل.
2: عندنا يومين جاء وفد مصري كبير لبلدنا تشاد. الوفد ده مؤلف من 4 منسترات من الحكومة المصرية ومعهم مسائل كبار آخرين. جو بتوجيهات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل قوين العلاقة السمحة مع بلدنا تشاد. الوفد المصري في رأس وزيرنا الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي. لقوا مقابلة مع رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. الوزير المصري سلم رسالة مكتوبة من الرئيس الجمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. الرسالة تتكلم بقوين وطورين العلاقة السمحة القادمة بين البلدين, خاصة في مجالات الاقتصادية السياسية التجارية الاستثمارية العلمية, وركزوا في المجالات انت الزراعة المعادن الطاقة التعليم العالي البحث العلمي والثقافة. الوفد المصري ناقشوا مع رئيس الجمهورية الأعمال هنا الدورة رقم 4 التخص اللجنة التشادية المصرية البقت في العاصمة أنجمينا.
3: أسفرت هذه المباحثات بالأمس عن التوقيع على 5 اتفاقيات مهمة جدا في مجالات إعفاء جوازات السفر الدبلوماسية, في مجالات الزراعة والتعدين والطاقة وأيضا الثقافة, وأيضا في مجال الصحة والدعم الطبي لدولة تشاد الشقيقة.
2: وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي قال رئيسنا جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي عند النية السمحة من أجل طورين العلاقة السمحة القادمة بين العاصمة انجمينا والعاصمة القاهرة, خاصة في مجال الخاص.
3: تطوير العلاقات خاصة بين القطاع الخاص في البلدين, خاصة بعد تشكيل شركة مساهمة مشتركة, شركة الجراند كوريدور, وهي مساهمة مناصفة بين الجانب المصري والجانب التشادي, وسيكون لها دور كبير جدا في تنفيذ مشروعات مشتركة. أيضا كان هناك عرضنا على فخامة الرئيس منتدى الأعمال الذي عقد بالأمس بين رجال الأعمال المصريين الذين رافقونا في هذه الزيارة مع وفد رجال الأعمال التشادي, وأيضا تحدثنا عن الإجراءات القريبة بافتتاح فرع جامعة الأسكندرية هنا في نجمينا, والذي سيكون صرح أكاديمي ضخم للغاية.
2: وكل الأزمة الأمنية القادمة تواجه الدولتين تشاد ومصر, وخاصة الدواس القايد في دولة السودان.
3: الأزمات التي تواجه البلدين الشقيقين خاصة الوضع في السودان، حيث تتضرر تشاد وتتضرر مصر من تداعيات هذه الأزمة، وأيضا الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي، لأن البلدين يتضرران أيضا من تداعيات هذه الأزمة.
2: وزير الخارجية المصري قال مقابلته لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو بقت مقابلة ودية وأخوية، وده بوصف العلاقة السمحة المشتركة بين تشاد ومصر.
3: فخامة الرئيس المارشال كان كريما للغاية معنا، واللقاء قرب على الساعتين، وكان مستمعا متميزا، وأيضا استمعنا إلى حكمة ورؤية فخامة المارشال وتجاوب، وقال أن هناك إرادة مشتركة من جانب الرئيس بي وفخامة الرئيس السيسي للعمل على تطوير العلاقات.
2: ونذكر بكونه الزيارات المتبادلة بين البلدين تؤكد الرغبة السمحة عن الرؤساء الاثنين بخدم سوا من أجل نفذين الأعمال عن اللجنة المصرية التشادية المشتركة، وده من أجل المصلحة عن الشعب التشادي والشعب المصري.
1: ونذكر بكون الخدمات عن الدورة رقم 4 عند اللجنة المشتركة بين تشاد ومصر كان كملت مساء شيء. الهدف منها كمان عشان توسي الجوانب عن التعاون والعلاقات بين تشاد ومصر. وفي كمال الخدمات كمان بيان ختامي كان سوق رأى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشادية القاعدين برا الدكتور عبد الله صابر فضل، اللي كان تكلم بكل الحاجات اللي كان بقت في خلال الجلسة دي، وأكد بكون تشاد كمان تلعب دورها أنا حمزة وصل ده من أجل الوحدة في إفريقيا بين إفريقيا هنت الشمال وإفريقيا هنت الأسود وإفريقيا هنت الصائل وإفريقيا هنت الجنوب، عشان التكامل الإفريقي ده يقى شغل ملموسة. في كمال الخدمات أيضا كلم الوزير عن الشؤون الخارجية والتكامل الوزير عن الخارجية عن جمهورية مصر، وده دكتور بدر عبد الله أعطيك اللي نسمعه في ميكروفون حنا راديو تشاد.
3: وقد تناولنا اليوم خلال مباحثاتنا سبل تعزيز التعاون في قطاعات النقل والبنية التحتية والصحة والتعليم العالي، إلى جانب متابعة تنفيذ عدد من المشروعات المهمة. ولقد اتفقنا اليوم خلال هذه المباحثات البناءة على مواصلة دعم بناء القدرات ومضاعفة البرامج التدريبية والمنح الدراسية وتعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والري والتعليم. وأود أن أقول اليوم أن العلاقات بين بلدينا انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ من خلال مشروعات وبرامج مشتركة تحقق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات. وبالتأكيد أقول في الختام أن النتائج التي خرجت بها هذه الدورة تفوق توقعاتنا وتعكس متانة العلاقات المصرية التشادية والإرادة السياسية المشتركة لبناء نموذج ناجح للتعاون الإفريقي القائم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
1: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين القاعدين في الخارج سمعتوا في ميكروفون حنا الراديو تشات. نتابع لكم دائما بنشر الأخبار من راديو تشات. الأمينة العامة هنت الحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى كان دكتورة رامتو محمد توين كان سلمت التقرير السنوي عن الحكومة لفترة عن سنتين مما انتخبوا لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيت نو في رأس البلد والإنجازات اللي كانت حققت. التقرير ده كان سلموه لرئيس الوزراء كبير الحكومة السفير اللي حلينا بحضور هنا نائب رئيس الوزراء لمن محمد والأمناء الأمون وكثير من المعزومين. المدير الوطني هنا بنك الدول هنا أفريقيا سنترال رأس واحد ملمة هنا مشاورة بين البنوك والغرفة انت التجارة والإدارة العامة انت الامبو والدوان، وبحضور أيضا هنا مسحلين آخرين كتار محمد عمر إدريس والتفاصيل.
4: في خلال الملمة دي قدموا الحالة الاقتصادية والدولية والوطنية وكيف يعرفوا الخدمة هنت البنوك لغاية شهر 3/2026 قبل ما يبدو في مناقشة عدد الملفات المهمة. في دا نائب المدير الوطني لبنك دول وسط إفريقيا البي أس إيه توكريو إيميت توريا قال المشاركين وصفوا حصيله النفذين القرار رقم 05 المارج من الاتحاد النقدي لدول وسط إفريقيا البخص جديدين بيانات البعرف فوق الشركات المتعاملة في الخارج مع البنوك. وضح بكونه تقييم الإصلاح لغاية شهر 6/2026 مرك بنتائج عديلة. كل المدير العام للجمارك والحقوق الغير مباشرة إسماعيل نينجلي قال مقابلتنا دي تسمح لنا عشان نتبادل الخبرات ونعالج المشاكل المرتبطة بتطبيق اللائحة رقم 02 والبتنظم المبادلات في الساحة انت المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا. المدير العام وضح بكون اللائحة تأطر الخدمة انت الاستيراد والتصدير والتنسيق بينات الجمارك والبنوك والإدارة العامة انت الدوان وبنك دول وسط إفريقيا ضرورية بالهين عشان يتبادلوا المعلومات واحترام النصوص المنتظمة لعمليات التجارة الخارجية. الملمة دي توصف حرص وجهود السلطات النقدية والمالية التشادية عشان تقوي الحوكمة المالية وتطور آليات الرقابة وتسهل المبادرات التجارية وبنظم عملية الصرف والشفافية في الخدمة.
1: أحمد عمر إدريس ولد الريبورتاج أخبرنا إبتلا قواقر برا في مدينة نصار أسمان إقليم على معين شري بيجي فتوانا وادي ورشة يكلمنا بها الزميل حسن صالح حسن.
5: الحفلة الافتتاحية كان بقت في قصر الفنون والثقافة بحضور المسؤولين الإداريين المحليين ومناديب إدارة مركزية الدولة وممثلين المجتمع المدني. الورشة كان نظمتها اللجنة المسؤولة من تنفيذ البرنامج الوطني لنفع السلام وإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي. والحدث من الورشة عشان يوضحوا للمشاركين رسالة هند السياسة هند السلام ونص الصلاة من دورهم كذلك الممثلين المجتمع المدني هم من كل يقوموا بتوعية السكان حول نشر رسالة السياسة المتعلقة بالسلام. رئيس البئسة منسق اللجنة المكلف بتنفيذ البرنامج الوطني أنا نص السلام تجيم غارسوك كلم بالأهمية هند البئسة الحية تخص نشر السياسة انت نزع السلام اللي كان اعتمدت الحكومة خلال الاتفاقية اللي كان بقت في الدوحة بين المعارضة السياسية والحكومة التادية. لأن كثير من الكوادر أن المعارضة كان خلاص دخلوا في الحكومة لكن أكثر من العناصر حنيهم لسه ما دمجوهم إلى المجتمع المدني. البرنامج ده يخصهم محمة عشان يساعدهم بإمكانيات مالية عشان يدخلوا في الحياة الاجتماعية. وفي كلمة الافتتاحية العامين العام على ولاية تاري العوسط فيديل كودينغولوم قال الحكومة يا قاعدة دائما تسعى ضمان السلام والثقة والتماسك الاجتماعي وطلب من المشاركين التدخل من خلال الأسئلة اللي بيطرحوها لهم وتبادل الأفكار وتقديم توصيات مناعة. من راديو سار حسن صالح حسن للإذاعة الوطنية التادية.
1: دوك سادي كركنا في ديال الساعة 7 تقريبا 30 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشات دي نشر الأخبار اليوم فجر والناس الفاتتهم كمان يذكرون بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي دنو استلم رسالة خطية من نظيرة هنا مصر عبد الفتاح السيسي أن تلي الوزير الخارجية والتعاون الدول والمصريين في الخارج دكتور بدر عبد العاتي بعد كمالي هن الملمة رقم 40 تلين المشتركة التشادية المصرية كان بقتيني في العاصمة الجميلة. والأمانة العامة انت الحكومة كمان سلمت التقرير السنوي عن الحكومة بخصوص سنتين مما انتخبوا لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو. والإنجازات التي حققت التقرير كان أن تولي رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير المي حلم. المدير الوطني هنا بنك دول افريقيا سنترال راس وادي ملمه ثانيه للمشاوره بين البنوك والغرفه انت التجاره والاداره انت الامبو والضرائب وكذلك الاداره انت الادوان عشان يشوفوا الحاله الاقتصاديه. شكرا لكم انتم بالقاعدين تتابعونا حاليا من مدينه سار ومن اي مكان بواسطه هنا راديو جاتا بنشر اخبار كان جهزوا التحرير تيت اشراف فنان دبل مثلن قيوس قدمت لكم انا جمال عبد الناصر الشيخ اوكي غيروا او ارد بعافيه وفكروا لنفسكم لان كل يوم جديد عباره عن حياه جديده يا بدات.

0: Arit.
1: نبنينا عمر إبا الصحيح حقيقة الله ما يجيب لنا في تشات نصيبة كلنا كديين نحوان ورفقان

0: تفرقة.
1: مستمعينا الإذاعة الوطنية الشادية من كل مكان نقول لكم أهلا بكم لتاني مرة بعد ما تابعتوا النشرة الصباح يا ما زميلي جمال عبد الناصر شيب عبكي وفصل قناعي مع زميلي المهندس سينك هو كمان دوك سادي فيديل في خدمة المستمعين أنينا سوا معايا لقيد الساعة 8:15 دقيقة بعد نقول باي باي ممكن نرجع ونقر لكم البلقات المفضلة أحلى بكم من جديد. الإدارة هنت الكومبلكس سكولار أمول دي فرشة بخبر لكل الأولياء أمور الطلبة أو التلاميذ بمناسبة عن التسجيل عن سنة 2026-27 خلاص الباب عن التسجيل مفتوح وده ابتداء من الساعة 8 صباحا لقيت الساعة 1 ظهرا وهو كمان يستمر لقيت يوم 1 أكتوبر 2026. بدأ الإدارة هي كمان تبلغ على حسب الفكرة للأولياء لنجاح يالهم والاختيار حنا كومبلكس أمول ما شيء سهل لصالح نجاحنا أبناكم قربوا للإدارة وسجلوا يالكم. الإدارة العامة هنت الانستيتي بريفي أمول حنا فرشة بالاقتصاد بيسموه إباف هو كذلك بخبر لأولياء أمور الطلبة الكان عندهم رقبة معناتها عندهم نية عن التسجيل لسنة 2026-27 ده خلاص الباب عن التسجيل ده فاتح وده كل ما يوم من يوم الاثنين لغاية يوم السبت إلا يوم الأحد بس ما في خدمة وتسجيل كمان من الساعة 8 لغاية الساعة 6 عن الشيء والإدارة كمان تأكد بكونه الإباف اختيار ده لصالح النجاح والقبرة والكفاءة لتعليم أنا أبناكم. بدا الإدارة العامة انت الكومبلكس أو الانستيتي بريفي أمول أنا فرشة تطلب من الأبهات قليل يمشوا ويسجلوا يالهم التسجيل مستمر لغاية 1 أكتوبر 2026. بلاق حنا وفا الآئلة الكبيرة هن كيمتو ويام صلاح لهم الحزن ببلقوا للأهل والأخوان وناس الإرفة الداخل والبرة بموت حنا ولادهم وأقوهم وابنهم عمر رماجي كيمتو الكان مات يوم 7 شهر 8 2026 في كيغالي دولة رواندا ومنتظرين في انتظار حنا الجسم الميت ده البكان حنا الفراش في بيت حنا أبو الميت ناجيباي بما جيتا كيمتو في كارتي أنجاري ما بعيد من اللبتان رينيسانس حنا أنجاري أو مودرن. نكرر بلاق الآئلة الكبيرة هن كيمتو ويام سلا بيبلغوا لهم الحزن ب موت حنا ولادهم ده بقولوا ببلغوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفة حنا جات داخل وبرة بموت حنا ولادهم وأخوهم وابنهم عمر رماجي كيمتو الكان مات يوم 7 شهر 8 2026 في كيغالي دولة رواندا وفي انتظار حنا الجسم حنا الميت ده البكان حنا فراش في بيت حنا أبو للميت نجيبي بما جيتا كيمتو في كارتي أنجاري ما بيت من اللبتان رينيسانس حنا أنجاري أو مودرن. بلاق كذلك حنا هزين أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ مالومي بشير ومهاجرين القادين في أنجاري كاركي زفاي لهم الحزن ببلقوا بوفاحنا أخوهم حامد موسى إبراهيم المعروف بحامد موسى حامد موسى دو غري الكان توفي يوم الجمعة يوم 7/8/2026 بعد حادث حنا هريجي الكان بقت في تركيا وبالبلاغ ده ببلغوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفة اللهم يغفر للمرحوم والبلاغ كمان خاصة للتركيا جالية الجادية المسلمة القادة هناك في تركيا كان وقف في وقت السترة عن المرحوم والمرحوم كمان اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة والأهل كمان اللهم يولهم الصبر. نكرر بلقى أستاذ يوسف بشير محمد المعروف أستاذ ملومي بشير وتلاميذ أو مهاجرين القادين في أنجمينا في كارتشي أنجاري زفايه اللي هجراي ببلقوا لهم الحزن بموت حنا حامد موسى إبراهيم أخوهم ووليدهم ورفيقهم بكونه كان توفيا في يوم الجمعة يوم 7/8/2026 بعد حادث أنا هريجي البيجت في تركيا والمرحوم كمان يعني ستروا في تركيا وبالمناسبة كمان بيقدموا تعزياتهم لكل الأهل والأخوان وناس الإرفة وبالأخص كمان للتجار وللناس اللي كان ساعدوهم الجالية الجادية المسلمة القادة في تركيا في وقت سترة عن المرحوم اللي كان ستروا في تركيا اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل كمان اللهم يولهم الصبر. نتابع بالبلقات دائما مع أستاذ يوسف بشير محمد المعروف أستاذ مالومي بشير هو مهاجرنا القادم في أنجاري زفاي اللي حجراي لهم الحزن ببلقوا بوفاحنا زملانهم وأخوانهم الحاج حسن زكريا المعروف بحسن بوس والحاج إبراهيم المعروف ببنك مون دول أكبر تجار في سوق السنفيل كان توفيوا في جمينة بالبلاغ ده هم كمان بيقدموا تعزياتهم لأسرة عن المراحيم والمراحيم كمان اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة. نكرر بلاقة دائما مع أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ مالومي بشير ومهاجرين القادم في أنجاري كارتشي زفاي الحجراي لهم الهزن ببلقوا بوفاحنا زملانهم وأخوانهم الحاج حسن زكريا المعروف بحسن بوس والحاج إبراهيم المعروف ببنك مون دول أكبر تجار أنا سوق السنفيل وما يتوفوا كمان في نجمينا بالخبر حزين ده بيقدموا تعزياتهم لعائلة وأسرة عن المراحيم والمراحيم كمان اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة إنا لله وإنا إليه راجعون. نرجع ونلقى الزميل هناك في الهندسة الصوتية يسمينا فاصل غنائي وبعد نواصل مع المستمعين.
0: وسلم على قلب مصطفى والله والمحمد خيان قروب اهرا يا رب الايام من بنيتهم شباي وسلم على

شبه سلمان بكل فما زدا الله يبان مهبة جا قيان يقولوا غفرا شبه من جقام عجب شبه سلمان بكل ما بصدا الله يبان

0: قبل سنة قسم قارب الخطر هم ضيع الصفرة وانقرب شدر خيان تعال لهن لنقبا
1: نديش
0: أنا بنادي الشرف قبل سنة قسم قارب الخطر هم ضيع الصفرة وانقرب شدر خيان تعال لهن لنقبا
2: أندريم سا
3: الفنانة عم براهيم هو اسمه تقول أنا لقيت أخواني ما منخاف. أكيد نقول الصباح سعيد لكل المستمعين، أهلا بكم من جديد. بعد ما استمتعنا وسمينا الفنانة أو المقنية هي كمان هو اسمه، نرجع نلقى الفنانة عبد الله حسين جيمي. الفاصل ده نقول فوق الصباح الخير لمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا هناك من عجوب، وبالضبط معانا من داخل موندو سار حتى الكام معانا حاليا من داخل دقيلة دينجيسو. صباح الخير لكم انتو رسلتكم بدون فريس، ونقول جوا انيفرسير لزملائنا هناك بالذات لزملائي في اف ام 92.5، نقول لكم جوا انيفرسير ألف مبارك 27 سنة في قمة الله الكل بالذات في خدمة الشباب والمرأة، كذلك أونما كذلك وحين إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة فديتشات كذلك أونما دائما أنتم المستمعين معنا. دوك سديش نقول الصباح الخير لك أنت ولزملانك وبالأخص هناك للكوماندا ديبور على حاليا جايت في الرجي دانتين وكمان في خدمة الكل، نقول لك صباح الخير مون فرير ماتريزونس.

يا سلام، نقول صباح الخير للريجيتير دانتين هناك روجي وكل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا. نسمع الفاصل بعدين نرجع ونواصل.

جمالك غلق في قلبنا. كلمات لها معاني، كلمات صباحية من الفنان عبد الله حسين جيمي. فقبل ما نرجع نلقى الفصل فنوقف الفنان ونقدم ملاحظاتنا ونقول وصيتنا للجميع. على كل حال ملاحظتنا نتكلم للشباب حنا اليوم، فالشباب يعني أيوه ما قاعدين ينتبهوا وما قاعدين يفكروا في مستقبلهم، والقاعد بيفكر يعني هو قاعد منتظر ما نتجي الرجع ولا أقل ده اللي يدور ينتو حتى قبالي الجنادم. فده أكثر من الشباب وبالذات الشابات، وما مستهيل وما حوان لعشان انت تبدا من حنك بوخرك تتأب تلك ده احلى من ماشي ما في. بالفعل ايوم تقوم تلقى امك قدامك ابوك جنبك فتهز بكون شنو انت في سعاده وداير يعني يقفوا معك، فنقول من المفروض هم حنم كفايه يكفي خلاص، اكلوك ونقولوا جابوك ربوك قروك وصل لدرجة زي ده، فالباقي ده انت مما عرف نفسك تعرف المر والحلو تعرف الأديل والحوان ده تحاول انت كنت تفتش هناك ما حوان. اسأل ابوك اسأل جدك كيف وصل له مراحل زي ده وشيف بعينك القاين ينشاف قدامك، تلقى واحد اضعف منك ما نتتعبان منك تلقى قاعد يدبر بأخرى، تلقى واحد مسكين منكو هو بس كيف يدبر بحقك، تلقى واحد ما تم عمرك ده قاعد يدبر، فده تم لك مثل عشان تشيفه. فلذا الشباب قوموا بحيلكم، يعني في قصة أو نقول في شيء حالي قاعد ينشاف. في واحدة بيت كان يعني هي قاعدة في جميلة بالفعل أبهاتها يعني ولدوها في سانترفيل ما نكون طرف، والبيت دي قامت كده وصلت جات في سجون شافت كي أبوه ما يقدر يمويلها أمه بالفيل أنا كتابة أنا أكل أنا بنتوه، لكن في بيزون أنا وادي ما نتا شيء أنا وادي تدور ده كتلك مشكلة فوق مالا عشان شن قدام من سجون ده أنت كماشي كلا خايت ترمينال تحتاج لشيء كتير، وانت كل خلاص يعني توصل لمرحلة تدور تلبس على كيفك داير مش مع الناس خلاص البنية دي جات لقيت ماشي تيرمينال قامت شنو خلاص كم مشت اكل جات ده تسيلها قاتو تشيلها في قلاقة بس بيدينها بس تمرك لقيت تسي قاتو كتر كي أسر ده قاتو على تقدر تسي خلاص أسر ده وتبارد وكيجين دول يقودوا برا قاش الناس في، فخلاص تمرك تحاول كده تلقى لها 10-20 تدبر فوقها قاتو على كان ساوك تقبل الربا اللي قاتها ده تقط نصة ونصة تمشي تدبر فوقها شغلها الآخر، كان ما ساوك له تلقى لها اللي قال لسلامة قصة جنبها تقط ليته كله خليه قد بس كوديته كله تركات ساكت إذا خليه قد الجلقة الشي اللي يساوك كان ما ساوك له ما عنده مشكلة أخوي. فالشباب واحدين شافوها للبيت دي بيكونوا ما بني التتلي صاروا قال لها الحاصل شنو يا بني، فتعرف يا لنجمينا ما هم خلاص كان شافوا بني شيكي ماركي ويدا خلاص يدوروا، يقالوا لهم أنا مشكلتي ندور نزيد عشان نكمل قريتي نجري فوقها، انت كتجري انيفرستي وقال لي ستعب أنا قاني سيد ترمينال كلام ده أنا قاني يدبر أوكي. خلاص الشباب كلام ده بيقولهم حلو قال لا ما شاء الله وكي مرات ده كان جاي ماشي ده كان حتى ما عندهم ني دايرين يبوه كله خلاص يشجئوه يبوه منا حنمية حنميتين بمشي ده خلاص تسجيل البني ما ينتوه قروس ما عندهم يقدروا ينتوه 1000-2000 وكي ويقدروا يعني شنو كله يسولها، لكن قالوا كان ننتوه 1000 ولا 2000 وكده ممكن تفهمنا غلط وأنكون يعني يجيب لها مشكلة مع أحلها في البيت وما يكون يدسها في شيء آخر، فلذا أننا كله نساعدوه في عمل عشان نشجئوه. فبعد ما هي بدت مشت شهر-2 شهر في كده آخر كل شهر تمثل ده، فالبيت دي لقيت وصلت السنة قدرت لقيت أباك هنا ويوم لقيت رزلتها انتو ده هي راقبة كاتو هنا
عشان شنو؟ يعني تدور تكرم نفسها. فالمثل ده خليه يكون لكل أخواتنا البنات وحتى للشباب. أيوم قليل بنات تلقى واحد راجل كان ترضه بسبوك وكان طرد بكرب ما يخدم، بيقولوا كل حركة ده لا بركة، رزقك ده قاعد، لكن بيقولوا كل شيء يدور لي فطي ونطي. الرزق ده ما يأتي اللي بعده يكون أسباب، فالسبب ده أنت تحاول تسببه، والمؤطي أو يعني شنو البنت ده الله رزقه والله ده نعرفه وشي معروف. يا شباب خلوا الكسل، خلوا شوفوني، نرجع نسميكم فاصل ونواصل مع الفنان أحمد بيكوس.

يا سلام كلمات صباحية مع الفنان راحل العجمة بيكوس. نقول فوق الصباح سعيد لكل المستمعين والمستمعات, بالضبط لأحبانا الحاليا قاعدين بيتابعونا من داخل دلقة عرب ودلقة كوكا. نقول لكم صباح الخير مستمعينا الحاليا قاعدين بيتابعونا من حل أبيض المراي قديمي. نقول لكم صباح الخير من مندلية, أنتم معنا. بقول أمي قولي لا لا ما لا ما عارفين الحاصل ليه, في أسباب. يا ماما قولي لا لا, أنت الأدوية الضحب. أها ما نتقايف عشان يخسرها, قولي لا لا ما لا عشان يعني يخلوها لي تقوت هو يجي جاهز. أها شوف النبس للبنية الشديدة اسمع لك كلام.

قال عمي يقول اننا نرجع ونوقف الفنان الراحل الحاج عامر بيكوس ونلقى الفنان محمد علي دارسيلا من فرقة دارسيلا الموسيقية وقول لنا قالوا نقود أهل نقود أخوان نقود رفقاننا كلام ده أورانا بجد فنينة كما نقرب قبي دارسيلا من فرقة دارسيلا كلنا سوا من شنب جمال من داخل البلد كلنا أهل كلنا واحد بس

ابو قول عمشي كلق لي عمشي زور ليا ليا طول اخي كلام قديم فكران الماضي زمان موتيت مش للسما في وتاير ما كتير العزيز ولا الاند على فلان قبل الاند حديد بركب بيده الايال بدوم زيارات وبشول الايال في الكتاف فوق كان صغير ما بقدر بروك زمان حلو ما مش هسه ايام كيف وترندنا موتو عندنا لكن تادي بيت اخوك ما تجالي حرام يا جماعة ولا تمشي زيارة للأهل كيف يا جماعة خليني سو زيارة بالزيارة تكون المحنة والمودة وبعد ديجي يعني شنو نقوله كل الحياة تصير سعيدة بعضنا لبعض نقول صباح الخير ولا كيف يا أقول هناك لدليقي إيسا من أنبطة.

فرقان محمد علي درسي له باقي لنا 3 دقيقة عشان نقول باي باي للمستمعين. دايما أنا معكم وأنتم معنا عبر إذاعتكم إرنتي 94.5 فيديل دوك سادي. بقول نمشي هناك في السودان نسمو ونلقوا الفنان الراهل أي يا بس نسمو ما نلقوا مجذوب عنسة ريدة جافية. أكيد في ريدة جافية لكن الجافية تو انت ولا هي ما في ريدة جافية انتو تجافوا بياتكم.

أي يا زي ما تعرفوا كل بداية لحن حياة والمبدأ مكمل ولكل شيء له أجل. أكيد 8:14 دقيقة باقي لنا الثواني بنقول باي باي لكل المستمعين. خدمنا ويخدمكم هو معكم المهندس هو كمان دك سدي فيدل في خدمة الكل. أما أنا معكم أول مايك جلال حسين يحيى وحناك في طاولة المراقبة الكوماندا ديبور جيمتا روجي هو كمان في طاولة المراقبة. أما بعدي يكم الزميل هو كمان جاهز عشان يشيل القيادة دوبالوم تولوم غايوس. ما بس نقول لكم باي باي لكن نعودكم إن شاء الله في برنامج تاني. إلى اللقاء.

0: بعض المواطنين حول عيد الاستقلال الذي يصادف 11 من أغسطس من كل عام. هذه الآراء.
1: والله شعوري كشعور أي كادي وأي مواطن حقيقي يشعر بالحرية والديمقراطية أن يفرح بهذا اليوم العظيم الذي نلنا فيه استقلالنا من الاستعمار الفرنسي عام 1960. نحن نعد هذا اليوم من الأيام المباركات بالنسبة لنا نحن كمشاهدين، وكذلك من هذا المنبر أقدم شكري وتهنئتي لرئيس الجمهورية وحكومته ولشعب كادي بأن نحتفل بمثل هذا اليوم 11 من أغسطس من كل عام. فهذه هي فرصة سعيدة للشعب أن يفرح وأن يكون مواطنا حقيقيا غيورا لوطنه وكذلك غيورا لشعبه إن شاء الله.
2: فرحانين ونشكر للسيد الرئيس فكر الليل عن سيكم بتاع طام الشرف الكبير ودول بس الناس الجاب الحرية. وشكرا وشكرا الله يجيب لنا العافية في بلدنا والله يخلي لنا عيالنا، وإن شاء الله كل ما سنة الله يمضينا عمر طويل ونحتفل نفس الشيء ما شاء الله. شكرا اسم الجد حارون،
3: لكن شكر آخر مثل أورغانيزاسيون أنا ميليتير را اندينا سيسة ونظام دا كله اندينا، لكن ميليتير را خلي رئيس أنا دولة وبس بريمي ميليتير را خلي فاكر ميليتير را عديد كشان ميليتير را كربولنا بلد بلد أسفاو دا كاتي غريب دا كل سيمنا وقوارم كل قاية دا كله وشنو شنو كيفي لك دا خلي ميليتير را يقود pre yakot gawi ya awun balana yam sibitam da chocolat ni shifta positive population da kali échanger fikiranam population da kali échanger nizam manam kali échanger caractèranam ishani awunu balada yam sibitam han chocolat chafa mi si chocolat almain fada kali population dénoncer les radios les télévisions les akuma algrib mam ishan balada nalga afyanana nalga sécurité nana nalga tchad yam sibitam ماني قبل باتان ورا. شكرا.
0: بالمناسبة أنا إيد الاستقلال تقول شنو للشعب؟
4: أول بأول نقول شكرا للشعب التشادي، نقول مبروك الإيد أنا الاندبناس للشعب التشادي كله. بهذه الفرصة نقول نشكر الله طول عمرنا لحد وصلنا في أنيفرسير أنا الاندبناس النجات، ده شيء فريما عظيم نشكره فوق الله قبول. والثاني نقول للشعب التشادي هذا الفرصة لله أنتنا ده لازم نكاتفه. كاتفو ونشوف الباسير شنو القدام بشنو قاعد تانكي عنينا تشادين قريبنا ما وايد وموقفنا ما وايد ممكن الأوبجكتيف نخيرو فوق إيماش نشاد يبقى شيء كقاسي دونك نترى متشادين كله في هذه الفرصة أي وايد خليها خير من تنتيجة فور انشاد إمرجانت فور انشاد إني فور انشاد فور كل كادين والفيد صدابة يدر صرما كان جمينا فد يكون في كات كله في أي مكان كادين جاي كان جاي في كات داخل كان جاي في كات برا كله لازم جورنيا رانا أونس أودا أي كادين كان جاي برا كله لازم يلومه ويفتي ويفرو.
5: الحل هو ضمان حرية الصحافة. لا يمكن الحديث عن ديمقراطية بدون حرية الصحافة، ولا وجود لحرية الصحافة من غير مناخ يسمح للصحفيين بمزاولة عملهم بكل حرية وبكل أمان. أنا أتمنى للشعب التشادي أن ينعم بالاستقرار وبالأمان وبالحرية لمزيد من الحرية والتقدم. بلدنا عانت كثير من ويلات الحروب والتخلف، ولذلك احنا ما زلنا نعاني في كافة المشاكل. الخروج من هذا المأزق لا يتم الا بالوحدة وبالتضامن وبالسلام. اذا ما في سلام ما في استقرار، لا يمكن نتحدث عن تنمية، لا يمكن نتحدث عن تطور. اذا هذه مناسبة لنا كشاهدين ان نوحد صفوفنا، نضع ايدينا فوق بعض، نعمل سويا للخروج بالبلاد الى بر الامان.
0: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: بالنسبه لجزر الاستقلال تقول اسم للشعب التشادي؟
6: والله للشعب التشادي بنقول له لازم ان احنا نحافظوا ليومنا ده، واليوم ده ان احنا بنقول الشعب التشادي كله فرحان لازم بيرجع لتاريخه المضى من الاستعمار الفرنسي لحايه اليوم لنا استقلالنا من 60 لحد اليوم ده سوينا شغل كثير. فاذا ان احنا للشعب التشادي بنقول لهم كان خليه يقوموا يتوحدوا ونجيبوا السلام، ودائما أنينا نتكاتفوا ونخدموا لوطننا، وخاصة المرأة مسكينة، المرأة يعني بريئة. والمرأة نشكر رئيس الجمهورية رأس الدولة شارك المرأة في كل الخدمات بتاع الوطن. أنينا شفنا حاجات كثير، المرأة قاعدة في المعسكر، المرأة قاعدة في الجيش، المرأة قاعدة في

0: الجهات المشتركة. المرأة قاعدة في قوات الأمن. المرأة المرأة المرأة. فإذا كان زمان المرأة منسية، لكن نشكر رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس ديب إتنو شالانا وخطانا تاج في رأسه. أنا هنا بنشكره كثير ومنقول له هو قدام وأنا هنا وراء ودائما رأسه فوق. وأنا هنا إن شاء الله الأحد معه ما ننسوه. وأنا هنا عندنا شاب شاب جن زي ما قالوا بقسم الفرنساوي الشاب، وماسك لنا الدولة ودائر تنمية هنا الدولة ودائر استقلال هنا الدولة ودائر الدولة دي ترتفع تمشي لفوق. بنشكر الشعب الشادي كلهم خد يكون وراء رئيس الجمهورية، وخلينا نتوحد ونبني وطننا ده بس.
1: شكرا،
0: بارك الله فيك.
1: بمناسبة عيد الاستقلال ماذا تقول
2: للشعب التشادي؟ أول شيء يعني نهني كل الشعب التشادي بعيد الاستقلال، ونقول إنه يعني الاستقلال لا يعني طرد المستعمر فقط، بل يتطلب مننا يعني أن نخدم في كل المجالات ونستغل كل موارد الدولة حتى نسخر ونبني دولتنا مثل باقي الدول التي تقدمت ووصلت إلى أعلى المراتب. إن شاء الله نتمنى العام القادم يأتي ونحن الآن في بداية الجمهورية الخامسة، فيكون الحكومة تقدم البرنامج اللي وعدت به، ويكون العام القادم الدولة في تقدم وازدهار وكلنا في أمن واستقرار إن شاء الله.
1: مناسبة أنا عيد تقول شنو للشعب الجاني؟
3: والله نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكركم أنتم للإنفورماسيون أو كل غاية تقدموا للشعب، وتحاني وصفوا للشعب كيف الرياء قائد، والحمد لله الله سبحانه وتعالى والسلامة لهذه النهاية الحسنة عافية والتقدم وصوله. هنا رئيس الجمهورية قايس إذا اليوم عيشنا في السلام والآفية ده قايل مشكلة كم آفية ما في ده اليوم أنه المهم الآفية ده قال قبل قرصة كلها فتشة دربة، لكن الحمد لله آفية قايل واليوم جينا لمينا القدام والجداد كلها لمينا الحمد لله ده سلام، ونشكر رئيس الجمهورية بصوله هكذا والسلامة أي ما يدي وكيد يدينا يقدم في السلام ويتجمع كل الشعب التخاين مع الوائد ما في جنوبي ما شمال لتقدم السلام والشكر والتحاني الخير كله للشعب التشاد.
1: بمناسبة أنا استقلال توريش للشعب.
4: أنا زاد ولتشات واسمي أبكر الصديق، أنا فرحان بلد، أنا جاي سودوة على جبعة في تربنا تشات، أنا فرحان سلموا جماعة تشات كله.
5: معنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الآراء التي شارك فيها بعض المواطنين في ساحة الاستقلال، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال. في ختامها تقبلوا تحيات المحدث في التسجيل أحمد بطران وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري، لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: بس جول جول رونا جول جول جول رونا زان بكا بكتر جول لي غدا يام سوندا نازلة ايه ده اوان سوندا ز كات ايرين فاميلينا دوغو يام بيدي نا با جيوغرافيك سمي سمي تيوا فازو كولا ليدا ليدا نا هلاواني اتش دي اس كولا نا شغيلا ليل فاميلينا كيس ادوك شي سم كيس زلا سم داما ليوا سم هيولا اروام انا سكرتير جنرال سكبلي سكرتير جنرال لغوفرن مارا تشاري يا روا راما تو ماما تا اوتو سيدي سي داري دي روان دات هيديا ان بكتوم دا تحلي بكتوم بان سوي سوم بيري نو انا ز جبروا اشلغينا تا يزمي غريب يرا هون لا غوري بلا لغو يلا لا غو يشك سوي سمانا ليا ليا لا دو مازرنا هلا ونا ز بودا تشاز يا زكولو هوري ما من لا دات غازي بس تشاتو ان غولا دات غول ودو بكتوم لا غول او غولا لا هو اشلغينا غاتيت افوك جيفيا lilil datali haze ya iriza vokona zala bazara arvoga hi dirwadi ashake sumdam hin ba lia ashake zila lirwana ze hili hili vuna mangoli minister dala nam gol ura ashake sumdanga wani minister gida teu tewana ze litoka lesu mesuma lia lia na halawana pila bagazi kazimi wani ashake sum kandaga na iriza karfa mala dogo yambili na bojo sum gorin uruzina na kiswadi avuruzo fati wanali ai jebriela basba ir chat wali gagazi datila lila basan iritiva na zelel adi jebrebi wari goli bidis rag yam lar karu wala mana a suda liwa atlex mai sub kona atlex sub ki irezelbi a ratlex ma vok a del hawa di va bidi o lilana di golo dan hazza bozna de wadi gege gele hursu ma bina halawon bilala golo da irezelti de urwa fulshege zedu fati wali subura tewa ay tewa fay subura odobe di bur jedi wali banku rugol yarana be yase yimat bisun mungol ka jamela tadi wali sumon fedi fitazia do wali toka atoko wadali ngolo dana li suluhur imam lilago wali azihil gini yirtlegi suma la azila zaya bur mukal ena atlegi suma vua yila varaktamu varagamini azililila na gaiba sul mazal irit kolo avoke ورسا مغول مال غريب سولاتا يام إدريس أمت إدريس نما يمانا مالفون توقع هور بور مام آواني فوق مالا غا تيناس مالا زواني هي تزيانا زا لي سوننا ونا بو تزيانا ديو لكي سومان يوزنغا ونا زغول ونو تيتا تيتيان دغار إني دي دورا فاتي يورغودا وانا از فيتازيان بورفان دريدي بورم كامل هو رازم ام جارسا واني از يوسوم سوندا وان سومن كولون وامل كي كيسا نينا باجو غني وانا سوما سوما داقا قيام چيري كان سومان هيتازي ازان حواز ميلان جون ازيننا واني يور از يوزر وان يوسوم حاتين ديمينا وان يوسوم دوكدورا ديمي واني از فيتازي وان جيئر لغي الويلان ديليجيشنال لغوفرنما كونا سامي يامانا غار ام ار ليه سامي يمانا ليه إليه واني سامي يمانا هنا مالفون توقهور بور مامل شفيها بون تاليلي لاغاق واني اينهو رازما بشيا بشيا زيم غول ميامان داغارو ودائرة واني ازيلي سومي سومي ليه سون لا واني سومانا زوالي جيل غاتا يمان باسا واني فوق مانا دي بيتوغيني تيدي مغادوك تازينا وانا زغانو هور والي چيدا واني والو والو والي ازيهوري مازي مونغو يدو ناز باقلان غول غدا يم تابانا سومون چاتا ali sumi sumuli chama wani suma iwa iri mtengti teng tabari iri tengti teng mini azugwala na shenge zinua liga baki kaziri gachiwa ala kaziri gateo a njuni anuhuri mama ze fitazani kungolo ni tengti teng kona sumana vuhura zina suma voktok tengti teng na hala li azihil baga huru baku mazona zani famula deo nilidana zongo wani azugwalo ze iri mazina jivya li gari nuburuma vuhu wani gamba jul chochori wala mara basi ile adgi ka rigi adga de pla deu deu hala fat mai di dogo yamma deur goro garila dok di deu la ki di zi hawa korvo ra jula tari a tekni sele wala ga huru ti so gole kolo la gede ka vul su daga bola deu
1: Chokjana ne kalana hajuna Dividinga mai mabimona na wandalang Adividinga baike na wandalang Gagalana tane chokjana arana Dividinga mai mabimona na yungudu Danga yungudu kongola na wandalang Chokjana ne kalana kona yungudu
0: Chiva e von soda bo devri von son ma na wani ni geleng duksia waidu Muhammad.

0: طالب آل ميل يا إنيا والخلف مات دون البغي بوني ودون البعي
1: إن كان كادا لا مجدا على دارا طالب آل ميل يا إنيا دون البغي
0: إن كان كادا لا مجدا على دارا

0: بعدين احنا قاعدين الزياري بهنيك يا عين كنت عايم عارف بعد الزياري بهنيك يا عين كنت عايم حدي فدي فيداري يا عين كنت عايم حدي يا عين كنت عايم حدي يا عين كنت عايم كيرا ايو كوني تبالي نتو نارك كنت عايم فرادوني فارا بالي كوني تبالي نتو نارك كنت عايم اللي سرادين يطالي بوني تبالي نتو نارك كنت عايم عرم سابوديني فيديو بوربو كوني تبالي نتو نارك كنت عايم
1: ಹೋಗ ಹೋಗ ಕಜಿದ ಕರೋ ಗಿಲ್ವಾ ಜೂತ ಉಡಿ ಮನಿದ ತೆರೋ ಗಿಲ್ವಾ ನುವ Yeah, I'm gonna get you out of here.

0: السلام عليكم.
1: سا غوزي هذيك مرتت زوي كرديت استيتربن سا غوزي هذيك مرتت زوي مصر برخاز الفايل لارجو موكان اندغان مسكوري دقيقة دقيقة ما دور كل بارات عندنا كذي كده أنا كذي كام ديمر عندها غريدة سامفيل تكنيسي أشي كأنا كلاندرك برشو كترك كهر عن رجيه ده أنت أشي أنا حسن أليفا كابين تكنيك ده أشي أنا شوك بي غابرييل كهر ميكرات ده أشي أنا سالم محمد سالم ساقا كه شوك بي غابرييل غردة ردو أنا كأنا ملا برا فطر كار كابين تكنيك
2: Derderon, oro,

بورا جارنا باو كل كاو ديرو فانك جرو رحمة دمول ذا كاو ديرو مركين شاشم ربو ديرو هواشين بلوا كلير ريرو كليرين بري فارق ليتان ديرو تريتي مدمتين باتا كغيرو كورور ديرين هانا يغير كغيرو أولا توانا جينا دانا كغيرو كاتكين شاشم ربو ديرو قرو ترجمان دنيا دردرو كامبرالي مي دلالين غلائي كغيرو كامبرالي مي دلالين غلائي كغيرو أقولي ناجارة دردرو سنية وغلية فاكي دورو شالية كمية فاكي مدورو بابا يا فاكي مدورو كامبرالي مي

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي دغني تروق راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إذا الوطنية تشادية دي تريوقيني دوغ موجي دي سيرو فو كارسو فاصل موي ميغاس تر نانكين ماتكا سيونال سي افيك بني منتاب منتل تولني منتل تلتاني دروال كابين تكنيك ترونيا رو سبوتو Rorata, Nafrata, in Bardubrio Tsiri Karmachine, Tiziri Nafine, Régie d'antenne, Nabinu délégué Hassan Alifa, cabine technique, Chobwe Gabriel. Ngale studio nti, Ronsio Monse, Oumar Idriss, Oumar Nani Ndjamena, comme Sanam Ksukolo, de Asim Ndjamenege, comme Sanam Ksukolo, de Geger Koronga, Geger Suri Karmoto, Muntarnang Tchad Matka, Kmesek Rukafiki, Sasso, de Gegmoto, Tartamaitreti, Ati Deti, Tarnak Batane, Masal Kher, Sasso, Degigmato, Cabine Technique.

هذه خاصة كود دوخوشينغ كملسك مساء الخير مساء النور رول كافيكي هارون هارون ديف عبد الله الشيخ دونغوس جبرين ايبت عبد الله محمد ابسكين داود ادريس رمضان جدو هارون شايب بشير يونس جدو عبد الرحمن هارون محمد دونغوس صالح احمد عبد الله ادم عبد الله عبد الله ادم محمد يايا بكر مساء الخير مساء النور ادم عبد الرحمن محمد كابين تكنيك ساسو تيغي سيكار ماشا كابين تكنيك تيغي سيكار ماشا زي محمد هارون تنغيرين تو مامدام كلا مساء الخير مساء النور كابين تكنيك

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مجددا من الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد، ونلتقيكم في برنامج خاص بالمدرسة التشادية بين الأمس واليوم. ضيفنا لهذا البرنامج هو المربي والأستاذ والإداري الكبير الذي شغل العديد من المناصب الإدارية بوزارة التربية الوطنية، فضلا عن كونه مترجم بوزارة الخارجية، ألا وهو المربي والمعلم الأستاذ أحمد بين آدم، متعه الله بالصحة والعافية. وحديثنا لهذه الحلقة يدور حول المدرسة التشادية بين الأمس واليوم. الأستاذ أحمد بين، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: الأستاذ أحمد بين، حدثنا عن المدرسة التشادية بين الأمس واليوم، وما هي الفوارق الأساسية للمدرسة التشادية حقت أمس والمدرسة التشادية حقت اليوم؟
1: شكرا. أنا سعيد جدا لأكون شاهد عصر بما جرى منذ بداية المدرسة التشادية إلى يومنا هذا. أنا كنت تلميذا في المرحلة الابتدائية عام 64، إذن هذا كان بالأمس فعلا. نزلت المعاش عام 2020 منذ 4 أعوام، لكن الذاكرة لم تخني. أنا أتذكر حتى أول درس أخذته في المدرسة المركزية بمدينة أبش، كان المرحوم أستاذ محمد صالح بركة الله يرحمه. فالمدرسة بالأمس كانت من الأشياء النادرة، أن احنا كنا في مدينة ترفض إرسال أبنائها إلى المدارس الحكومية. لما تحظى بأسرة تقبل أن ترسل إلى المدرسة كانت السعادة، فكانت هكذا في البداية، بيسموها الإكول. تجد في الحي 2 أو 3 فقط في المدرسة، الآخرين يضحكون عليك. فبدأنا هذه المدرسة في مؤسسات مبنية بناء فعلا بنتها أيادي بتفهم وتعرف البناء، لأن المباني التي درسنا فيها موجود حتى الآن، أصبحت مفتشيات. المباني التي بنوها قبلها 20 سنة اندثرت. هذا الفرق. أول شيء إيقاع الزمن، الزمن أهم شيء. فإيقاع الزمن يخلي الإنسان يمشي إلى الأمام بسرعة الزمن اللي عايشين فيها. فلذلك المدارس الابتدائية في الزمن السابق كنا ندرس من الساعة 7 حتى الساعة 12، ومن 3 إلى 5 ندرس اللغة العربية.
0: أستاذ أحمد بين آدم، المدرسة التشادية بالأمس كان الطلبة معتمدين اعتماد شديد على المعلومة التي يتلقونها من الأستاذ، لأن الأستاذ هو المصدر الأساسي للمعلومات. واليوم في المدرسة الحديثة مع التطور التكنولوجي وتوفير المعلومات عبر الإنترنت، إذا لاحظنا في فوارق كبيرة بين مستوى التلاميذ في المدرسة التشادية القديمة ومستوى التلاميذ في المدرسة التشادية الحديثة، فما هو رأيك في هذا الجانب؟
1: إن الأستاذ في المدرسة التشادية القديمة كان يحضر الدرس، التلميذ يفهم إن هذا الدرس هو تابع للدرس الذي سبق، وبالتالي هناك امتحان بعد فترة، من الذي يتفوق، من الذي يكون أول القدم. فكانت هناك مبارزة شريفة تجعل التلميذ يفهم ما يقوله الأستاذ. وبالتالي حاليا هناك فعلا تطور تكنولوجي جديد والمعلومات متوفرة، لكن هل تلك المعلومات المتوفرة هي من المقرر أم معلومات عامة؟ هناك أرى أبنائي يأخذون الفيسبوك أكثر من ساعة، ولما تسأل ماذا رأيت مباشرة لا يستطيع أن يقول لك كنت في المنطقة الفلانية أو درست المرحلة الفلانية. ما فيش، هم يضيعون زمنهم للبت في الصور، في الإشاعات، أشياء كده لا علاقة لها بالدراسة ولا بالمدرسة. فبالتالي تلك المعلومات الذي يبحث عنها ممكن يجدها، لكن لا يبحثون عن المعلومات، هم يبحثون عن تجارة، عن ألعاب، عن رياضة، عن أشياء لا علاقة لها بالمدارس. فبالتالي الواحد يضيع زمنه دون أن يحقق شيئا. وبالتالي المستوى القديم كان فعلا المستوى في المدرسة القديمة كانت أفضل من مدرسة الحديثة.
0: هذا الجانب أستاذ أحمد يرجعنا إلى أن فوارق الفردية للطلبة أو الذكاء الطلبة، فواحد تلقاه طول النهار ممكن يجلس على الفيسبوك، لكن لما يطلع من الفيسبوك ما حيقدر يديك أي معلومة كونه لقاه هناك. أيضا أستاذ أحمد، زمان كان الرجل التشادي في الوقت ذاك يعني التعليم كان محدود، أغلب الناس مع احترامي لهم كانوا أميين، المرأة أمية والرجل أمي، لكنهم استطاعوا أن يعدوا أبنائهم إعدادا تربويا صحيحا، وذلك بمشاركة البيت والمدرسة في تعليم الابن. واليوم الحاجة دي شبه معدومة في المدارس الحديثة. زمان الزول بيقول لك عندما تسجل ابنك في المدرسة بتكون انت متابعة، متابعتك تبقى شهرية يا بتبقى أسبوعية، يعني بتتفقد أحوال صغيرك. اليوم الحاجة دي نهائي بقت ما فيها، فإنت كتربوي رأيك شنو في الكلام ده؟
1: هناك جوانب عدة، خاصة جانب أولياء أمور الطلبة يستدعون أولياء أمور الطالب ليدفع شيء ما يخصه شهريا أو سنويا أو فبالتالي هو الممثل للآباء يعتمد أنه يقوم بكل ما يحتاجونه أولياء أمور الطلبة ولا يفعل ذلك. أو الطالب يقول أنا عضو في المجلس، قروشي ندفع كل شهر أو كل شهرين، وبالتالي هناك من يتابع أبنائنا، اعتمد على المجلس وأترك المتابعة. لكن في بعض المدن المجالس ليست قوية، مع ذلك هناك في تخلي عن الآباء لأسباب حيوية مادية، يريد الواحد فقط أن يعيش، يذهب إلى الأسواق، تجدهم في التجارة، تجدهم في المزارع، تجدهم بين المدن، لا يهتمون بالطالب لأنه اهتمامهم أصبح اهتمام دنيوي، اهتمام حياتي، اهتمام لا يتعلق بمستقبل الطالب. فهناك التقصير من الآباء الآن غير الزمن السابق، فعلا هناك تقصير
0: رغم قلة الإمكانيات في المدرسة التشادية القديمة وبساطة التعليم. كان مستوى الطلبة جيد يشار إليهم بالبنان، وكانت المدرسة التشادية في ذاك الوقت تجمع بين ابن الوزير وابن الغفير. اليوم في المدرسة الحديثة خصصت مدارس لأبناء الطبقة البرجوازية، والطبقة الضعيفة ظلت في المؤسسات الحكومية. فما هي الفروقات بين المدرسة القديمة رغم بساطتها كان التعليم جيد، والمدرسة الحديثة رغم حداثتها التعليم متدني؟
1: لا نستطيع أن نقول هناك التعليم متدني في المدرسة الخاصة، لكن من يتقبل التعليم هو الذي لا يهتم، لأنه في هناك مدارس خاصة يعني دائما في مقدمة الشهادة الثانوية، دي حقيقة يعني ساكريكير والمدارس التركية وابن سينا وهكذا كلها مدارس غير حكومية، لكن مستواهم أعلى ونشكرهم على ذلك. لكن هناك مدارس خاصة أخرى كمان في آخر مستوى التعليمي، هذه كلها حقيقة. المستوى المدرسة الحكومية لها موظفين يتعاطون راتب شهري، لكنهم يفضلون الذهاب إلى المدارس الخاصة لزيادة راتبهم، هذا خطأ كبير جدا. فالإدارة غير موجودة، وبالتالي الإدارة ما فيش هناك متابعة من الإدارة، فأغلب المدرسين الجيدين تجد في المدارس الخاصة، والمدرسين الأهلين كمان تجدهم في مدارس حكومية لأنه ليس هناك من يحاسبهم آخر العام. وبالتالي عدم المتابعة وعدم الإدارة الجيدة في المدارس الحكومية هي الجوانب التي أثرت في مستوى التلاميذ. لابد من إعادة الإدارة الجيدة في المدارس الحكومية، وبالتالي نستطيع أن نجد حلا لهذه المشكلة. مثلا كنت في المدارس المغربية، حاليا المدارس الخاصة الناس تخلت عنها وتبحث مكان لابنها في المدرسة الحكومية، لأن الراتب المدارس الثانوية في المغرب يساوي 1,000,000 فرنك سيفا للمعلم، وبالتالي كل المعلمين يحبذون الذهاب إلى المدارس الحكومية. كل نورمال يخرجوك للمدارس الحكومية أو مدارس خاصة، أنت اللي تبحث. فأصبحت المدارس الحكومية تجذب أحسن المعلمين من المدرسة الخاصة، وبالتالي تجد المدارس الخاصة تعبانة، ما عندهاش مدرس مدرسين كويسين وهكذا غيروا لنا. وإلا قبل عوام كانت الحالة مثل حالة جات مدرسة خاصة كانت مميزة، وأما الآن فاستطاعت الحكومة أن تقلب الحاصل.
0: أستاذ أحمد بين، نرجع إلى الوراء قليلا في المدرسة الكادية القديمة، فقلنا رغم بساطة الإمكانيات، يعني ما عندهم إمكانيات حق التعليم ما كانت متوفرة، لكن المعلم بيكرس كل جهده وزمنه لتحضير درسه وتحضير نفسه، ليه؟ لأنه ملتزم بقاعدة أنه دي هي المهنة الحقيقية في حياته. لكن في المدرسة الكادية اليوم نلاحظ المعلم، مع احترامي لكل المعلمين، ما بنقول كلهم، لكن في بعض منهم واحد تلقاه ما بحضر درسه، ولا بكون حضر الدرس وما حضر النفس كده. يعني الطالب بكون في المدرسة زي الصفحة البيضة، عندك الطالب صفحة بيضة تقدر تنقش فوقها الحال اللي انت كتبتها. فرسالتك شنو للمعلمين اليوم رغم التكنولوجيا الحديثة وتوفير كل المعلومات؟ الواحد ما يحضر درسه ويستهون به وبكرة يمشي المدرسة كيسة فاضي.
1: الله، أنا رسالتي لوزارة التربية التي أغلقت مدارس تمهين كل نورمال دانستيتير، أغلقتها تقول المستوى منخفض. هذه المدارس الموجودة لابد أن تعمل أكثر من 5-6-7 سنوات، ما فيش مدرسة تأهيل ابتدائي فتحت أبوابها، ونحن نشكي من عدم المدرسين. فلا أدري لماذا مدرسة تمهين لا تعمل إلا بالدعم من الخارج. ما ممكن التعليم الابتدائي يكون من ميزانية الدولة مهما كان، لابد أن ترجع إلى ميزانية الدولة، وكل ولاية عندها مدرسة تمهين ابتدائي برضو ما صح، لأنه 23 ولاية. وبالتالي طالبت الوزارة أن تؤهل سنوية 100 معلم من كل ولاية حتى بعد التخرج يوزعون داخل ولايتهم. لما فتحنا الامتحانات ما وجدنا 100 مرشح من كل ولاية، بعض الولايات ما فيهاش ترشيح خاصة في الشرق وفي الشمال. فبالتالي هذه أخطاء حاولنا نصححها في نفس الزمن، لكن ما تم التصحيح إلى أن قفلت هذه المدارس، والمدرسين مؤهلين وموجودين في مدارس بدون عمل لسنة الخامسة دون سنة السادسة، ما لا يعملون. وبالتالي هذا يجذب الإنسان إلى الكسل، إلى الخمول، إلى الذهاب إلى تلك المدارس لعدم العمل وكسب الراتب الشهري بدون مقابل. هذا ينزل خفض من مستوى التعليم، هيئة المعلم، وبالتالي ليس له الرغبة أن يعمل تعليم لأنه عنده 2-5 سنوات دون عمل. وبالتالي كل هذا يدخل في تدني المستوى التعليمي في المرحلة الابتدائية. أما سابقا فعلا الأساتذة كانوا يعملون كل يوم، في واحد مسؤول من الفصل يأخذ دفاتر الطلبة يديها للأستاذ في البيت، وغدا الساعة 6 صباحا يذهب إلى بيت المدرس ويأخذ الدفاتر يأتي بهم إلى المدرسة ليصحح. كل هذا يصحهم في البيت، بمعنى كل يوم كان يصح كل شيء جديد، تشعر بأن فعلا الأستاذ حضر والتحضير واضح. أما الآن الأستاذ يأتي عند ورقة في جيب، كيف؟ ما ممكن ورقة يوم كامل وما فيش تحضير، ما ممكن يكون في تدريس. حتى مادة الخط لابد أن يحضر، في عدم جدية فعلا عن يعني التدريس، ليست عملية سهلة، لابد المستويات كلها. التحضير شيء مهم جدا جدا، والتصحيح الآن لا تحضير ولا تصحيح.
0: هو المعلم الآن مرتبط ارتباطات أخرى، البعض منهم مرتبطون بالتجارة، ارتباط يعني بيكون تجاري أو أي عمل آخر، لأنه عارف مهنة التدريس دي خلاص خاطة بالنص كده كضامن بقى الراتب بكون ما محضر نفسه، وبالتالي بودي الطلبة في 60 داهية. التعليم هذا هو السبب الأساسي للانهيار المنظومة التعليمية في جات.
1: لا يهمه المدرسة ولا يهمه، بجد هناك بعض الأساتذة أنا أعرفهم من المفرط يعملون في الدائرة التاسعة في والية، لكن ما حصل يوم ما مشهم موجودين في سوق الغلة يعملون تجارة
0: هذه التجارة يعني هم يكرسون جهودهم للتجارة وارتباطاتهم الأخرى فقط، وتهاونوا بمجال التعليم اللي هو المعلم هو النقطة الرئيسية لتوصيل المعلومة للتلاميذ. نرجع قليلا إلى الوراء، من خلال رحلتك العلمية ومسيرتك التعليمية الطويلة إلى أن ما شاء الله ربنا يطول بعمرك ويمتعك بالصحة والعافية، إلى أن وصلت إلى المعاش، تقدر تورينا ما هو الملاحظ في المنظومة التربوية التشادية بصفة عامة؟
1: والله مع الأسف زمان كنا نحب المدرس بطريقة فائقة المنظور، لما يحول أستاذ من أنجمان إلى أي ولاية يقول الله مبروك جاكم الأستاذ فلان، المدينة كلها تعرف أنك أستاذ فلان. لما نمتحن الشهادة الابتدائية كل المدينة تجي تحضر النتيجة ابتدائية، امتحنا 68 منيت أبش، وعددنا كنا 18، العدد ذاته كان قليل جدا. الأمهات الآباء معظمهم كانوا في المدرسة عند بس النتيجة، فالمدينة كلها بتعرف النهاردة

0: فأرجو من أولياء أمور الطلبة أن يراقبوا، يسألوا عن نتائجهم، يسألوا عن، هناك آباء لا يعرفون أبنائهم في أي فصل من الفصول، فهذا خطأ كبير جدا جدا. لابد من أولياء أن يعيدوا نظرتهم للمدرسة. حاليا مع الأسف لما نتكلم عن المدرسة هم ينظرون فقط المدرسة العربية، لكن المدرسة عامة عربية أو فرنسية، فعلى أولياء أمور الطلبة أن يجتهدوا لمراقبة أبنائهم ومعرفة ماذا فعلوا. إذا كان المدرسة الابتدائية فشلت فكل الحياة فاشلة، حتى مشكلة المجاري المياه في أنجمين التي نبكي منها الآن سببها المدرسة.
1: كل حاجة مرتبطة بالتعليم،
0: مرتبطة بالتعليم، بفشل المدرسة يفشل كل شيء. فالآن الناس شعروا بأننا إحنا السبب في ما يجري حاليا بمدينة أنجمين. قبل أيام أيضا سمعنا الوالي دارسيلة كان في ظروف صعبة جدا، المجاري والمياه، وكل ما أشعر بضائقة أو بخطأ أنا أرى أني من المسببين.
1: حتى مسألة الكبار هي مربوطة بالتعليم،
0: كل
1: حاجة بالتعليم،
0: كل شيء بالتعليم،
1: لأن التعليم هو المحور الأساسي للتنمية. ففشل التعليم
0: هو فشل كل شيء،
1: هو فشل كل شيء في التنمية. نرجع قليلا إلى الوراء نشوف المعلم في المدرسة القديمة. المعلم كان محترم وكان هو الشخص الوحيد المعظم من الطلبة ومن الأسرة. واليوم في المدرسة الحديثة نلقى خلل فني كبير لاحترام المعلم. ما هو السبب الرئيسي لعدم احترام المعلم؟ لو رجعنا قليلا إلى الوراء نجد أن هناك الكثير من المعلمين راحوا ضحية لإشكالية هذا التعليم أو لمشاكل هذا التعليم، يعني الكثير منهم قتلوهم. مع رغم إنه في المدرسة القديمة المعلم كان الطالب بخاف منه والطالب بحسب ألف حساب للمعلم. ليه؟ لأنه المعلم بعدين ممكن يدي واجب منزلي أو يسأله أمام زملانه، واليوم المعلم بقي يخاف من الطالب.
0: فعلا مع اكتظاظ المدارس بعدد هائلة من التلاميذ دخلت أشياء غريبة جدا في المدرسة، ألفاظ من الشارع، سلوك من الشارع، والأستاذ لا يستطيع أن ينهي ذلك لأنه عنده 80-90-100 تلميذ داخل الفصل الواحد. فأصبح الأستاذ محتار، لا يعرف كيف يستطيع أن ينفذ هذا من تلك. وبالتالي الأستاذ أصبح لا يربي بل يعلم. وذلك يوم من الأيام كان سمينا الوزارة وزارة التعليم، حاليا رجعت وزارة التربية، لكن لا نرى التربية خاصة في المدن الكبيرة مثل أنجمينة ومندو وبشة، وزارة التعليم فقط. وبالتالي أساتذة تنازلوا عن التربية، أخذوا فقط التعليم مع الأسف، لأنهم لا يستطيعون حتى اسمها وزارة التربية والتعليم، وبالتالي لا يستطيعون أن يرفعوا من مستوى التلميذ السلوكي لأنه هو أيضا فاقد هذه المعلومات. وبالتالي الأستاذ فاقد لا يستطيع أن يعطي التلميذ شيئا لا يعرفه هو بنفسه، لأنه سابقا كان الأستاذ نموذج يهتدى به في المدينة، وحتى لو ماشي في الشارع الأستاذ الناس كله يسلمونه والتلميذ يخاف منه، أما الآن لا شيء.
1: شكرا أستاذ أحمد بين آدم. رسالة أخيرة للمجتمع الكادي؟
0: قل لابد أن نصحح أخطاءنا ونعرف أخطاءنا، لأن غالبا نقول نحن من أحسن المجتمعات ونحن من أحسن، والحقيقة لا، الحقيقة غير ذلك. لابد أن نحترم كل بلاد الجوار، لابد أن نشوف الجانب الإيجابي في بلاد الجوار، نستطيع أن ننقل الأشياء السمحة الموجودة من حولنا إلى بلادنا، لكن بالعكس نحن نفتخر بأننا الأحسن وبأننا ولا شيء مع الأسف.
1: شكرا الأستاذ أحمد بين آدم. سيداتي أنيساتي سادتي، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج الخاص بالمدرسة الكادية بين الأمس واليوم. لا يسعني إلا أن أشكر المهندس أحمد شهادة الذي ربطنا بكم طيلة هذه الفترة، وشكر أجزله للمخرج عبد الله توش والمشرف العام أليفة محمد سعيد، ومني في التقديم عزة علي علومة. وإلى جديد الملتقى إن شاء الله، وحتى ذاك الحين متابعة سعيدة نتمناها لكم مع بقية برامج راديو جات.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعتنا الآن إلى 5:57 حسب التوقيت المحلي هنا داخل مباني راديو تشاد. من القسم العربي الفصحى في راديو تشاد أحييكم وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم السبت 25 من صفر لسنة 48 و400 الهجري الموافق 8 أغسطس 2026. المستمعون الأفاضل كالمعتاد في تمام 6:00 ستتابعون إلى نشرة الأخبار، وعقب ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل وإياكم إلى 6:30 وهم موعد برامجكم والذي يحمل عنوان ذكرى الاستقلال في البلاد. المستمعون الأفاضل يخدمكم خلال 45 دقيقة في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابون موسى بمساعدة الفني المهندس تشابوا غافييل، وفي طاولة المراقبة حسن عليفة انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الأعزاء، تشير ساعتنا الآن إلى 6 تماما حسب التوقيت المحلي لمدينة أنجمينا وأطرافها. وإلى مسامعكم نشرة 6 من تقديم الزوار النور الفائق. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة وفي تقاريرنا الخاصة بعيد الاستقلال. فقد تناولت الزميلة نعمات حامد في ورقتها التالية مساهمة المرأة في مسيرة بناء الدولة. نتابع.
2: في كل محطة من محطات تاريخ تشاد كانت المرأة حاضرة وإن لم تكن دائما في الواجهة. فمنذ سنوات النضال من أجل الاستقلال، مرورا بمراحل بناء الدولة، وصولا إلى مرحلة التنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية، أثبتت المرأة التشادية أنها شريك أساسي في مسيرة الوطن. لقد كان للمرأة مساهمات واضحة في مسيرة بناء الدولة باعتبارها جزءا أساسيا من تاريخ المجتمع التشادي. ففي مرحلة النضال الوطني ساهمت المرأة في دعم الحركة الاجتماعية والوطنية وفي الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع في فترات صعبة من تاريخ البلاد، كما اطلعت بدور مهم في تربية الأجيال ونقل القيم الوطنية والثقافية، وهي أدوار شكلت أساسا مهما لبناء المجتمع التشادي. كما توسع حضور المرأة تدريجيا في مختلف المجالات، فقد دخلت ميادين التعليم والصحة، الإدارة، الاقتصاد والسياسة، وأصبحت تشارك في صناعة القرار وفي المبادرات الاجتماعية والتنموية. وفي المدن والأرياف على حد سواء تمثل المرأة قوة اقتصادية واجتماعية مهمة بدورها الكبير في الزراعة وتربية المواشي والتجارة والحرف والصناعات الصغيرة والمساهمة في توفير الغذاء وتحسين دخل الأسرة ودعم الاقتصاد المحلي. وفي المجال الاجتماعي لعبت النساء دورا بارزا في المبادرات الرامية إلى تعزيز التضامن والتكافل ودعم الأسر وتشجيع تعليم الفتيات ومكافحة الزواج المبكر والدفاع عن مشاركة المرأة في الحياة العامة. أما اليوم فإن مشاركتها لم تعد تقتصر على الدور الاجتماعي التقليدي، بل أصبحت جزءا من مسار التنمية الوطنية. فوجودها في المؤسسات والإدارات والقطاعات الاقتصادية والمجتمع المدني يترجم تحولا تدريجيا في موقعها داخل المجتمع، ومع ذلك تعزيز هذه المشاركة يظل مرتبطا بمواجهة عدد من التحديات، أهمها الحصول على التعليم والتكوين والتمكين الاقتصادي وتوسيع فرص العمل وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع المسؤولية وصنع القرار خاصة في المناطق الريفية. وفي عيد الاستقلال تستحق المرأة التشادية أن تذكر باعتبارها أما ومربية وعاملة ومزارعة، تاجرة، معلمة، طبيبة، وموظفة، ومسؤولة، وفاعلة في المجتمع. امرأة ساهمت في صمود المجتمع وتواصل اليوم مساهمتها في بناء دولة أكثر استقرارا وتنمية.
1: شوكبي غابرييل في نفس تاريخ اليوم 3 أغسطس 2022 وقعت الحكومة التشادية وعدد من الحركات السياسية والعسكرية اتفاق الدوحة للسلام في محطة وصفت آنذاك بأنها خطوة مهمة على طريق إنهاء سنوات من التوترات والصراعات. اتفاق الدوحة بين المكاسب والتحديات في ورقة الزميل عمر حسن دهب.
3: بعد 4 سنوات من توقيعه يظل اتفاق الدوحة حاضرا في المشهد السياسي التشادي باعتباره أحد أبرز المسارات التي فتحت الباب أمام الحوار ووفرت أرضية سياسية لعودة عدد من المعارضين العسكريين والسياسيين إلى البلاد. أبرز ما أتاحه الاتفاق إعلان وقف إطلاق النار وتخلي الأطراف الموقعة عن خيار العمل المسلح، إلى جانب عودة عدد من المسؤولين والقيادات السياسية والعسكرية إلى البلاد. كما مهد اتفاق الدوحة الطريق أمام انعقاد الحوار الوطني الشامل والسيادي الذي شكل بدوره دفعة أساسية في مسار إعادة ترتيب المشهد السياسي التشادي. وقد أسفرت مخرجات الحوار عن اتخاذ إجراءات للعفو عن بعض الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام مرتبطة بالتمرد أو بالمساس بأمن الدولة، في محاولة لفتح صفحة جديدة وإعادة إدماج بعض الفاعلين في الحياة الوطنية ومشاركة العسكريين السياسيين في إدارة شؤون البلاد، منها تولي مقاعد تشريعية في البرلمان ومجلس الشيوخ وشغل مناصب وزارية وإدارية رفيعة. في الجانب الأمني نص المسار على الالتزام ببرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بهدف معالجة ملف المقاتلين وتهيئة الظروف أمام انتقالهم من العمل المسلح إلى الحياة المدنية. وفي فبراير 2026 وضعت خطوة مؤسساتية جديدة تمثلت في اعتماد الحكومة التشادية ومنظومة الأمم المتحدة التقرير الوطني الخاص بتنفيذ برنامج اتفاق الدوحة، وهو ما يترجم استمرار جهود متابعة الالتزامات التي تم التعهد بها. لكن رغم هذه المكاسب فإن طريق السلام لم يكن خاليا من العقبات، فملفات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإفراج عن المعتقلين أو السجناء المعنيين بالاتفاق إلى جانب تنفيذ عدد من الإصلاحات واجهت تأخيرات وصعوبات. وهنا تكمن أهمية المرحلة المقبلة، لأن السلام لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما بمدى تحول بنودها إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع. وبعد 4 أعوام يمكن القول إن اتفاق الدوحة شكل مكسبا سياسيا ودبلوماسيا مهما لتشاد، لأنه ساهم في فتح قنوات الحوار وخفف من حدة التوتر وأطلق مسارا سياسيا ومؤسساتيا جديدا. ومع كل ذلك يبقى التحدي الأكبر هو الانتقال من مرحلة الاتفاقات إلى مرحلة التنفيذ، ومن نصوص السلام إلى واقع السلام.
1: احتفلت إذاعة FM 92.5 التابعة للإذاعة الوطنية بالذكرى 27 لتأسيسها. ترأس المناسبة المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري بوكر ساندا، إلى جانب المدير الفني بالإذاعة الوطنية التشادية كمال الدين محمد أثمان، ومنسق إذاعة FM محمد حسن عبد الرسول، وبعض رؤساء الأقسام وطاقم الإذاعة. الزميل محمد عمر إدريس حاضر المناسبة التي كانت صباح اليوم وأفانا بالتقرير التالي.
4: في أجواء مفعمة بالاعتزاز الوطني والوفاء لمسيرة الإعلام المسموع، احتفلت إذاعة FM 92.5 بالذكرى 27 لتأسيسها المحدث كمنبر إعلامي رائد بالعاصمة وبقية مدن البلاد، حيث تعكس هذه المناسبة مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة المجتمع التشادي وتوطيد السلم الاجتماعي وتعزيز الثقافة الوطنية. المنسق العام للإذاعة محمد حسن عبد الرسول أكد أن الإذاعة خلال 27 عاما استطاعت أن تقدم رسالة إعلامية ذات محتوى هادف يخدم قضايا المجتمع.
5: الدركسيون جنرال هنا الأونما أنت إمبورتانس بارتيكلي لFM 92 بشان يعرف يعني الدور اللي نحن نقوم بوغا. طبعا الإذاعة دي أسسوها المسؤولين هنا الدولة من أجل توعية المرأة والشباب لبناء الوطن وللمحبة والتعايش السلمي.
4: برامج والإنتاج مبير نوديد دوني ذكرت التطلعات المستقبلية لتطوير عمل الإذاعة وتعزيز جودة المحتوى الإعلامي وتحديث معدات البث السمعي. المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري بوكر ساندا أكد أن الإذاعة طوال 27 عاما أكبتت تطلعات الشارق ناقلة البرامج التنموية والتوعوية باللغتين العربية والفرنسية، مما ساهمت في نشر الفنون والأنغام التشادية الأصيلة.
6: نشكر كل الأمال هنا FM 92 لأن إلا بجهودكم أنتو قدرنا نوصل في الهدف. مرات الإمكانيات ما موفرة ومرات في صعوبات، لكن يا بجهد تناكم عشان انتو ذاتكم كي جن وقاعد تخدموا ببروغرام هنا جن اوديتير هناكم كل جن دايا انتاكم شجاع عشان ساعدتوا وخدمتوا وصلنا اليوم في 27 سنة انا عمل
4: هذا. وقد اختتمت المناسبة بعرض بث استثنائي وتخصيص فقرات وحوارات مع الرعيل الأول من الصحفيين والإذاعيين وإطلاق برامج تفاعلية مع المستمعين في تقييم مسيرة المحطة الإذاعية وتطلعاتها المستقبلية.
1: صحيا، تشهد العاصمة إنجمينا وبعض المناطق المجاورة لها في الآونة الأخيرة انتشار وباء الكوليرا. حول هذا الموضوع فقد التقت الزميلة زينب عبد الرحمن بالمندوب الصحي لمدينة إنجمينا الطبيب رماد عبد الله عبد الرحمن، وسألته عن النصيحة التي يقدمها للمواطنين لتجنب هذا المرض. وعد التقرير التالي نتابعه بقراءة الزميل أحمد خميس جمع.
7: يعتبر مرض الكوليرا من الأمراض الخطيرة والتي تسبب الوفيات في الغالب، وذلك في حالة عدم التعامل معه وعلاجه في الوقت المناسب. والكوليرا هو مرض ينتقل عبر الأوساخ والأطعمة والمياه الملوثة. هذا وقد أصدرت وزارة الصحة العامة والوقاية مؤخرا عدة بيانات لتوعية المواطنين بضرورة اتباع الإرشادات والتوجيهات الصحية. كيف التجنب والوقاية من هذا المرض الخطير؟ سؤال طرحناه للطبيب رماد عبد الله عبد الرحمن المندوب الصحي لأنجم مينا.
8: خلينا نسمع ينخروا مرة سيفر بوكتور لكن جاي اسمه كونسي الناس أنا سانتي شيء بيجيب ما في.
7: كما سألناه عن النصيحة التي يقدمها إلى المواطنين.
8: أولا بأولا عندكم مشرب علمي سرتنا صار في طرف الهلة دولا نكون شرب علمي بير ولا علمي بار علمي دخليه فوره قبل يشربه تاول مشي. تاني شيء هجينا بالصابون خصول بالإيدين بالصابون علمي نظيف زور كان أمارك من وربي تخسر إيدينك بالصابون مارك كان داخل الكيزين درسي لدى يقع تخسر إيدينك بالصابون وعلمي نظيف. كان نادي مثلا السلادة بشولي من سوق دوكله ينظفوا الديل بألمي علمي أنا كلورة. تاني شيء كان سميد مشي النادم قال مات كوليرا ما كوليرا عليه ما يقرب يمشي سان سانتي القريب لهم ولا كان عندهم أجان سانتي في الكارتية كله يقرب هم بنادول التكنيسيان دي يبوجو لزول اللي بيتريتي وكماشي بدفنو كله ممكن عندنا إلي ما وادين إجينيس دول يعدو شما يقبلوا يمسوا كل مرض يقبلوا.
7: بما أن خطورة مرض الكوليرا أصبحت واضحة حسب توضيح الأطباء فعلى المواطنين الحذر من كل المأكولات والمشروبات غير النظيفة، فالوقاية خير من العلاج.
1: الوقاية خير من العلاج يا خميس. وفي مدينة بونغور قدمت الحكومة التشادية عبر وزارة الصحة العامة والوقاية سيارتي إسعاف لفاعدة منطقتين صحيتين بولاية مايوكي بالشرقية. مناسبة التسليم كانت بحضور المندوب العام للحكومة لدى الولاية غوكونيسي. مراسلنا عبد العزيز احمد يعقوب والتفاصيل من مدينة بونغور.
9: بهدف تعزيز قدرات التدخل الطبي والإسعاف لفائدة المواطنين، تجيء مناسبة تسليم مفاتيح سيارتي إسعاف مجهزتين من نوع تويوتا لاند كروز لفائدة منطقتين صحيتين بولاية مايوكي بشرق، هما المنطقة الصحية لبونغور وجودوغاسا. وفي كلمته بالمناسبة شدد المندوب العام للحكومة على ضرورة المحافظة على سيارتي الإسعاف وصيانتهما بصورة دورية، مع التأكيد على توظيفهما حصرا في المهام الطبية التي خصصت لها، داعيا في الوقت ذاته إلى اختيار سائقين مهنيين يتمتعون بالكفاءة والخبرة لا سيما في مجال الإسعافات الأولية. من جانبه أعرب مندوب الصحة بالولاية نجينا كمكم عن شكره للحكومة ووزارة الصحة العامة والوقاية على هذا الدعم، مؤكدا أن السيارتين ستستخدمان بما يحقق الأهداف المرجوة في تحسين الخدمات الصحية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة. هذا واختتمت المناسبة بتسليم مفاتيح السيارتين إلى رئيسي المنطقتين الصحيتين ببونغور وجودوغاسا، مع التأكيد على أهمية الحفاظ عليهما وضمان استغلالهما الأمثل لخدمة المواطنين. بونغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبالعودة إلى العاصمة إنجمين، قدم يوم أمس رئيس مركز داكونا إسبوار إليفان دافاغو قدم حديثا صحفيا بمقر المركز الكائن بحارة باري كونغو بالدائرة الثالثة للعاصمة إنجمين، حيث كشف في خلاله الصعوبات التي يعاني منها المركز في دعم مواهب الأطفال. لمزيد من الإيضاح نستمع إلى جزء من حديثه.
10: اليوم قريب 10 سنة أنينا قلنا كدوم بيالات المنارو يالشاري أنينا لوغاقنا غياجي شاري ما ولنارو يالات قلنا لقوتو من شاري قلنا سايودوم كارين قلنا نكتبو من أكل. اليوم قريب سنة 10 فريما قدرنا بابوتو دون قلون سودو سانتا دا. لكن من قلنا تشوفو يالات دا من نحن نكلو يلا لني رابلي غوفرنما فانينا كتبنا لات لمارشال قايدين نعلم قريب 10 سنة دا كاشي لنا كان أجورو لي يلا غروس كا تربنا قريب 37 مليون كالك من كاللوكاسيون انينا كتبنا دوبي 2021 كتبنا لات لي منيس سايودونا ينتونا تيرين ياسا قريب 6 سنة ما لقنا ريتو ومن منيسير انا سوليداريتي اليوم قريب سنة تنين ساقريس واي انا منيستير في مجالنا يني تات جو شافونا انتو كلغان لي يالات سوفوغا فات لكن كاتبنا مكتير يالات مغاي نوم هادير انتم متلا انتم جران انتم كوفرتي شي ما جابوا لي يلات إيجا أنا سلطاتي نادانا داكو نوت أنا ود إراشي جا لي سيودونا من بلان دكسواغينا لكن بلان دكسواغينا وكروز دكتير 234 مليون أنينا كلنا بلان دكسواغينا را دا من كريم أغان سومي تيرين يلا ياكولو ينمو أكتيفيتي سوسيو دكاتيف نكبلوم لي هالوم يان نكتوم نكول من فورماسيون ناس ياكودو مام نسايودوم أنينا إيفاليو واي بي واي يلا غريب 120 يلا غالي نريكوبيرام شاك أني نسايودوم qui dit mais ouais nous gagnons d'oro akuma les reconnaître d'akuna officiellement les en tout vraiment reconnaissance les maréchaux soutenir agina les yani gouvernement yak de saouduna nadru yalat les yalat mai yab ko delinquant d'oro dabas akuma en tout moyen en tout terrain en tout bet à dire pas qu'un normal arina nso qui dit mais an engagé dabas chocol d'awena
1: شكبي غابرييل. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة والدقيقة الخامسة بعد العشر. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. لقاؤنا يتجدد معكم في نشرة إخبارية ثانية عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عبد الجليل عبد المكرم آدم. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، نفذها فنيا المهندس شوكبي غابرييل، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق. لحظات طيبة وشيقة أتمناها لكم مع بقية برامجنا. رفقة الزميل آدم صابون، أطيب المنى والسلام عليكم.

0: المستمعون الكرام، تشير ساعتنا الآن إلى 6:30 وموعد برنامجكم والذي يتناول ذكرى عيد الاستقلال لدى البلاد.
1: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن الحلقات التي تقدمها الإذاعة الوطنية الجهادية بمناسبة عيد الاستقلال الذي يحتفل به في 11 من أغسطس من كل عام. حول هذا الموضوع التقت الإذاعة الوطنية الجهادية بالسيدة البتول زكريا، إحدى الشخصيات النسائية السياسية البارزة والتي شغلت عدة مناصب وزارية وإدارية باعتبارها من الشخصيات التي عاصرت فترة الاستقلال.
2: الرحمن الرحيم، كلكم تعرفون خدمنا في السياسة من 1990 للآن، انكم تعرفون الاوديتر الشاب يعرفونا.
3: سيدة البتول زكريا، الاستقلال ده انتوا هل تتذكروا شيء من الاستقلال؟
2: نعم نتذكروا، كون يوم ده يوم بيجي هنا فرحة، بيجي يوم هنا عيد، والناس كلهم فرحانين ومبسوطين بكون المستعمر خلى لهم البلد في دينهم، يشيلوا هم سيادة مسؤوليتهم، يعني كان فرحة شديدة في البلد كله.
3: بعد الاستقلال شفتوا الجادين للإدارة ذيك كيف مشوها؟
2: نعم، في بداية كان في ناس أهلهم أدوهم تدريب وهدي ودوهم أسهلهم في برازافيل، وجو كربوا الإدارة ماشين شوية شوية تدريجيا، كل النصارى بيقوا ما فيهم، وكل الإدارات بيقوا تشاهدين وحيتهم بس قبل خدمه.
3: وقيت ده كان مثل المحافظات البرفكتير وكده دول، ده كيف كان أو كمان النوعية ده كانت كيف؟
2: نعم، كان زمان ده في البرفكتير والسوبرفكتير والبوست أدمستراتيف البولوبيا، ده زمان الإدارة مثل ده. عندنا أول 11 برفكتير، ورا بيجو 14 برفكتير، وعندنا السوبرفكتير ده كله أنكون 50 وكم، والبي أدول كله 10 ولو 6 في المحل ده. ووقت داك ده يعني الناس بيفتشوا بأي دليل كلها، يعني يجيبوا إدارة شادية يقول في المحل ده الناس صار ده يمشي بمثل ده استراتيجية، سواء كل الناس أيروهم. وحتى في المدارس كل نفس الشيء، كان البروفيسير اللي بيدرسوا زمان في الليسي وهذين بيوت شنو ده، كله شيئا فشيئا غيروهم، وفي المستشفيات كله غيروهم، بقوا كل تشادين هم شالوا مسؤوليتهم بعد الاستقلال.
3: انتو كيف لاقين قرادو كده؟
2: الناس ما بيدوروا القرافي لان بيربوا إيالهم، بكان هذا الأسكر بيدخلوا بيقوا بمرقوا الإيال، وهذين مشوا السودان كله عشان يدروا إيالهم، ده قالوا ها حكومة دي قد تتقدنا ما ندوروا القرا. وأنا ذاتك النهج اللي ده كان ندسينا في القرادة، أنا هنا من بنات لولاك قريب 17 شخص في فامي هجنا قبل كل شيء، ده البنات كله مرقوا خلاص. انا فضلت بنيه واحده بس، ورجع كمان الاولاد كل شيء شيء، بفضل 4-5 بس قروا اقابه كل مره، عشان ده نوصفك بكون ان في البدايه ده شيء في ناس ما يعني ما موافقين في المدرسه، لكن بعد شيئا فشيئا من التشادين ومشالوا مسؤوليتهم كونوا بيدوروا بيمشوا بلدهم، ده كل الناس بدا بقروا.
3: بعد الاستغلال الاشياء اللي انتم كده شاهدتوا والخير كده في تشاد، ده كان شنو مثلا؟
2: بصفه عامه كتغيير العالم كلها كما ماشي، بتزيد العدد السكان كله زاد، والعدد الناس اللي القروا التخرجوا كله زاد، وعدد المدارس زاد، وعدد المستشفيات كله زاد، والبريفكتير سوبريفكتير ده كله زادوا من 14 اليوم بقينا 23 ولاية، والسوبريفكتير كله بيجوا ما أعرف 200 وكم، والديبارتمان كله قريب 200 وكم، والكانتون زمان كان الكانتون ده كنت 300 ولا 250، هسه زيادة من 700 كانتون. ده كله يا إنا بوصف شنو، بوصف العدد السكان زاد، مدام زاد كان واجب الإدارة كله تتطور وتزداد. ده اللي أقدر نقول لك، والتقييرات ده يعني من صالح الوطن، عشان كل واحد من المواطنين واجب يعني يشيل مسؤوليته ويبني يجيب كله يعني مساهمته عشان نود البلد قدام.
3: بعد الاستغلال بفترة بسيطة بس التشادين كان حصل بيناتهم دواس وخلافات كثيرة كده، انتوا وقت ده كان شاهدتوا الأسباب اللي كان خلت التشادين يختلفوا كان شنو؟
2: والله الأسباب دي نقولوا يعني الناس انضغطوا، كان قبل الاستغلال في ديمقراطية في تعدد أحزاب، وبعد الاستغلال بسنة أو بسنتين كل الأحزاب ده بيجوا ما فيهم، بيجي يفضل حزب واحد، والشاديين ما رضوا، وقام بيجي فيها كثورة، ولغاية وصلت في 66 بتأسيس الفرولينا، ومن تأسيس الفرولينا وللآن يعني كل الوطمشة برجلت في حاجات كثيرة بيها، وعدم الحرية خلى الناس دخلوا في الحرب. وبعد من 1990 وللآن شوية شوية الديمقراطية رجعت في البلد، والتعدد الأحزاب والجمعيات بيجن كثيرات والأحزاب بيجن كثيرين، والناس قاموا بمارسوا الديمقراطية والحمد لله لهم. فعلا المارشال هو الأسس الديمقراطية في تشاد، الله يرحمه ويغفر له. وبعد ما هو انتقل إلى رحمة الله كمان، وجينا في الانتقالية مع الكونسي ميليتير دي ترانزيشن، CMT وبعد دخلنا في الديالوج وبعد الحوار كمان طلعنا بالنسخة الثانية انت الانتقالية حتى اليوم قاعدين يجهزوا الاستفتاء وبعد الاستفتاء ممكن ندخل في الانتخابات الرئاسية والوشة التشريعية وده بوصف بكونة الديمقراطية قاعدة تتمارس في بلدنا بعد الاستغلال وبعد الفترة الشيكي محزنة بخصوص البرجال البيجي من السبعينات لغاية التسعينات ده الحمد لله حسنتوا ماشين في الطريق الكويس ونمشوا إن شاء الله في الاستفتاء وبعد التشادين يعني يدخلوا في الانتخابات ويختاروا يأتوا ويقدر يمشيهم في الفترة الجاية.
3: أنينا قاعدين في مناسبة هنا إيد الاستقلال كلمتك الأخيرة تقول شنو؟
2: الكلمة الأخيرة موجهة أولا للشباب البلد حقتهم والاستغلال ده يوم ده واجب هم يكونوا يعني حاضرين ويفكروا اليوم ده اليوم الناس مجلوا بفرح ده هم كله يرحبوا باليوم ده بفرح ويقولوا بلد دي حقتنا كان أنا هنا ما قمينا وخدمنا ده البخدمة لنا يا واجب نقوم ونخدم بلدنا وبكل مسؤولية البلد دي بلدنا نادم آخر بخدمها لنا ما في أنا سيادة بس نختاروا النظام اللي بيقدر بيمشينا لقدام للبلد دي نودوها كيف بالعدالة وبالاستقرار وبالنشاط السياسي والنشاط الإداري والاقتصادي ما نقول بس أننا كشباب والبلد دي بلدنا ونقول نكسر إيدينا ونقول شغل ده نادم آخر بسيلة نادم آخر بسيلة ما في كان أننا كده الشباب الجيل القمر هو ما كرب البلد دي نادم آخر وقرب الله بلد ده ما في خليهم يربطوا شروبهم ويخدموا بلدهم ده بس أنا بسيطي.
1: إحدى الشخصيات السياسية البارزة التي عاصرت مختلف المراحل السياسية التشادية وهو البروفيسور محمد أجيد بشر أهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية.
4: أهلا وسهلا إخواني من الإذاعة الوطنية التشادية.
1: في البداية ممكن تهجي لنا عند بالنصدى التشاديين كي قابلوك كيف وجدت
4: الاستقلال فعلا يعني كلمة عجيمة وكلمة مهمة استقلال الناس كلهم كانوا مبسوطين لكن الحقيقة أكثر التشاديين ما كانوا يعرفوا إلا الجماعة اللي كانوا برا من تشاد وجماعة اللي كانوا يعني أثنين موجه جو الاستقلال للبلدان الأفريقية هم دول كانوا عارفوا الحقيقة ما يسمى الاستقلال لكن نحن أكثر الشعب يقولوا عندنا استقلال وكنا مبسوطين به ولأجل هذا الجبهة التحرير وطن التشاد فرولينا نادلت لأن الجماعة بتاع فرولينا يعرفوا الحقيقة هم كانوا نادلوا وطالبوا من الأولية يكون يعني الاستقلال الحقيقي لتشاد بهذا كل الناس قال الحمد لله هذا ممكن درجة ونشوفه كيف نمشي جدا
1: في الوقت ذاك شنو تتذكر كده مثلا من الأشياء اللي كان حصلت فيك
4: في الوقت ذاك لكن نشوف المظاهرات كأننا يعني طلبة صغار كنا مندمين في المظاهرات وكان مبسوطين من الجماعة لكن شيئا فشيئا لما كنا في الليسي فرانكوارا يعني عرفنا حاجة كبيرة حاجة عظيمة جدا أنا شاهدت كان الجبهة التحرير كان ابتدار وكان يجيب الجماعة المعارضين ثم مكسرين يجيبهم في عبشن ويشوفهم خلاص شيئاً فشيئاً عرفنا الحاجة دي
1: بعد الاستقلال انتو كنت تلاحظوا كيف التشاهدين كيف أداروا البلد
4: بعد الاستقلال عنينا نشوفوا الإدارة بتاعت التشاهدية إدارة سلبية لكي يكون إدارة حقيقة لازم يكون الاستقلال حقيقي لازم يكون السلطة سلطة وطنية سلطة يعني شعبية لو ماذا يعني ما يجي الديفلوبمان والإدارات اللي كانت استمروا من تمبلبي حتى حسين حبري وكله يعني إدارة كده ما جاب يعني نقاط إيجابية لكي الشعب التشاد تمر به افتكر يعني بعد الديالوج ناسيونال انكلوزيف اي سوفيران نتمنى يعني هذا الترانزيشن يعني يمر بسهولة ونوصل لتشاد جديد وفي هذا التشاد جديد نزوره كيف بلدنا تستقبل
1: بعد الاستقلال حصلت مشاكل كثيرة ولا سيما بين السياسيين يعني انتو كسياسيين او كمان كوجد عندكم معلومة الاسباب اللي خلت الناس التشاديين بيجوا بيسووا مشاكل سياسية
4: المشاكل السياسية الداخلية هي مشاكل بسيط لكن عندها وزن النية الثورية الخارجية هي الاساس هي العمود الاساس والاسراح الداخلية ما جاب نتيجة بل جاب يعني تشرد جاب يعني الناس دائما موجودين منقسمين هم الفهم يعني يقولوا هذا القبيلة هذا المنطقة إن هذا الدين والخلاف الأساسي فوق جاب لنا القتال عندنا شباب يعني ماتوا كثير الآن نحن نتمنى يعني ما يكون الحرب ولا بين الحكومة وجبهات المسلحات الما وقعوا في دوحة. نتمنى هم يجوا يوقعوا. عنينا عاوزين عندنا مشكلة بتاع التقدم للديفلوب بتاع تشاد, هذا يكون السبب الأساسي عنين نسعروا فوق.
5: بعد الاستقلال الأشياء كده خيرت في تشاد وانتوا لاحظتوا شنو مثلا؟
4: نحن كنا في الخارج طبعا, نظر بتاعنا من الخارج للداخل ما يكون يعني نظر يعني شامل مع الزول الموجود جوا في البلد, لكن حاجة الأنين شفناه وقلناه يعني تشاد ما تقدمت, تشاد ما تقدمت بالنسبة للإمكانيات اللي هي عندها, بالنسبة للأكثرة اليوم يعني الكوادر اللي عندها, بالنسبة للجو الانترناسيونال يقدر يعني يخلي تشاد يتربط يلقى يعني بارتنير حقيقي ويتقدم. بالنسبة لده تشاد ما تقدمت. العلاقات الخارجية علاقات هي يعني كأنها إمبوزي, مش يعني العلاقات بالنية الوطنية عملها. إذن يعني ما فيش كده تحركات حقيقي يقدر يعني يبني لتشاد. تشاد بالنسبة للإمكانيات اللي عندها ما فيش. أسا اليوم تشيف مشكلة بتاعت الماء, تشيف مشكلة بتاعت الإنونداسيون, تشيف مشكلة بتاعت الأمراض, تشيف مشكلة بتاعت التعليم. يعني في كل المجال كان لو يعني تعمل كومباريزو مع البلدان الآخرين اللي مرينا بهم يعني تشاد زيرو ما عندها ولا وعلو. لكن فيه نقاط واحد اثنين ثلاثة شوف يعني شوية كده فيه بناء.
5: علينا في آخر البرنامج كلمتك الأخيرة تقولها شنو بمناسبة إيد الاستقلال؟
4: كلمتي الأخيرة بمناسبة إيد الاستقلال, وأنا نتمنى يعني في هذه اللحظة يعني نتمنى التربط بتاع الشعب التشادي, نتمنى الناس يخلوا الأفكار السيئة. تشاد هي تشاد واحدة, ما فيش نقوله نقسموا تشاد بالفيدراليزم وكده. أنا يعني ما أوزين ولا فيدراليزم هنا. شعب ده شعب واحد من جنوب شمال ومن الشرق لغرب, أنا يعني كلنا شعب واحد. ودينيا ما فيش يعني فرق يقوله, لأن لو كان أنت مسلم لازم تعترف بالمسيحية في دين الإسلام. كاين أول الأركان الإسلام هو الشهادة, إيمان بالله وكتبه ورسوله. إذن نحن يعني ما نقول يعني المسيحي والمسلم عندهم فرق, لا لا, أنا يعني كلنا يا الواحد يا التشادين, وعنينا كلنا لازم نربط سلومنا ونمشي قدام. لو كان في سرعة, سرعة يكون سرعة سياسي للتقدم, مش سرعة للتشتت.
5: شكرا جزيلا.
4: شكرا.
1: استمعينا في كل مكان, هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها هذا البرنامج الخاص بالاستقلال. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل دبساتي, وفي الإخراج جمل, ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى, وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

مستمعينا الأعزاء، إلى هنا قد وصلنا وإياكم إلى ختام فقرات برامجنا لأمسية اليوم السبت 8 أغسطس لعام 2026. المستمعون الأفاضل، خدمكم خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية الفني جبوة غافرييل، وفي طاولة المراقبة حسن مليفة، وفي التقديم معكم آدم صابر موسى. المستمعون الأفاضل، والآن إلى متابعة باقي برامج راديو تشاد برفقة الزميل حسين تيجان رمات. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.

0: مساء الخير بلدنا نجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات الساعة كان جات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم، يوم السبت 8 شهر 8 سنة 2026. بقرمنا في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير داخل ومارك ديلقي حسن ألفة. في مكنة الفن بأصر الآلات والموجات والأغاني والدعايات والنشرة الإخبارية شوبي جابرييل ديليجان أبو الطلوالي. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استديو تروان الأونما في كارتي جابانغاتو كومينا الدوزيو مارندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي مع الشاعر الكبير سيد الكوك سيد أبدقين، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز في 23 ولاية في الحلال وفي الفرقان وفي أي مكان. نقول لكم مساء الخير ومساء جميل من العزاء الوطنية الشادية من العاصمة أنجمينا. كابي تقني
1: على والمم سيدول رجال البلا ما بمقري هدول رجال.

0: صفات كذا غرضي بدلنا كذا غرضي زرع كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراطه ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس ولا اذن النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كذا غرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا الخلف قد ضبط انقذ لي جاموس بكل ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني العمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدني كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قرقع والشيخ مرد الرجال سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القرامة سنة دول الرجالة حسنا ولدتهم التجاني دول الرجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يا البنات البلامة والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن ودماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درما درب اللي نزل را الرجال البياط المال بيت ولا كمندر ولد

زرارا على جباك البش والدنا ضربات رابل زرارا الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات رابل زرارا شاغلي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضرب التراب اللي نزل را القريم ياسن ولدتهم ضرب التراب اللي نزل را البلامدنا راه والجنة دل خليلنيا ضرب التراب اللي نزل را الرجال فيها في المجود ولا منسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمضان دول صالحك كلوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض الموجود ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا زهرنا دال خليل نجا سي ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض الموجود ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل را الرجال اللي عظلما سلطان ضرم والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال اللي عظلما جوت ما لا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را على جملين والمعلم خالية ضرب التراب اللي يا نزل را شيخي ألوي ألوي أبو مقريا والمهم إتكاك دريس أدوك بهران يا ضربات رب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو إبراهيم ضربات رب اللي نزل را الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي الخدر دون خليل منجا ضربات رب اللي نزل را الرجال ما عدل ما علي والمهم بلا ما دقنو دولة خليل منيا يا ضربة تراب اللين شين والشيخ دنا ضربة تراب اللين نزل را الرجال في عدل ما دولة خليل منيا لا لا ما دون صالي كاك اللوان ضربة تراب اللين نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباك كاك ممت ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد إبراهيم يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال يا ذو المال ضرب التراب اللي آمد ليا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم ضرب التراب اللي نزل را يا رجال يا ذو المال ضرب التراب اللي نزل را

جمال كعب المناصر الكردسة الولد الولد في زمان ندى فأعطوا به ولا شك دلق مشاك ودلقنا للزا الإمير مدايم الدايم السمي أبو فرس هدية شاف اللام هايمي هاو تشاشي بيري جلاتا قمري طنبايري أنا الكاطاف جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمي دروم ما صافة طالتن اللي بيدي.

അതിനാത്തിനാലൂര കാലാനവുള്ളാചാറ ഉജയം ബഹുമാനത്തിന് രംഗഞ്ചിലാല അർക്കാലോമ من بقني فيها من تبريه بيت جوكر خادم وخذ زي القانية مري ولاية تركي لنا صار بلا شريه هنونا كابن مجفية تاري كرمت بجوت بني ولية شرك بالجامعة كرب زي بورية نيالي بقصولية كمسن بدي بخ

ما في موقف الشاعر الكبير عشان اقرا لكم بلغتنا اليوم معشية. الإدارة العامة لوزارة السكن والتمدن تطلب من الناس ان نقري لكم اسمائهم ديل. خلي اجل بمشوا باوراقكم الرسميه في الاداره اللي تكدسر لشيء مهم بخص بكانهم، عشان البكان ده فوق مشاكل. البكان ده قاعد في كاتيان قبو سيكسيون 3 يلو 4، هم قال لي احمد تبشر قاعد في لو 13، عبد الكريم نايريمي قاعد في لو 15. كمان مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاغ 40 بلا ما إما آدم عبد الله آدم حسيني آدم جدة آدم دلقة آدم موسى، وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بكون السرغ إلى 40 يوم عن المرحوم أخوهم حسين آدم تبقى يوم الأربعاء في طامو هلية بلا ما إما آدم. نكرر بلا ما إما آدم عبد الله آدم حسيني آدم جدة آدم ودلقة آدم موسى، وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بكون السرغ إلى 40 يوما المرحوم أخوهم حسين آدم تبقى يوم الأربعاء الجاي في طامه للتبلامة إما آدم. عائلة عبد الرحمن أنجني، عائلة الهاتشة ميزونغو أنجني وديليجي بابا محمد رمات أبيض، عائلة بلامة إيسا وكل أسرته في أداء وديليجي محمد إيسا. بشكروا كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البرة والداخل والمختلف الهلال والكارتياء اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة عن المرحوم أبوهم وأخوهم المرحوم عبد الرحمن أنجني، وبقولوا الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. عائلة عبد الرحمن أنجني، عائلة الهاج ميزونغ أنجني، دلقي بابا محمد رمات أبيض، عائلة بلامة إيسا جبرين وكل أسرته في أداء ودلقي محمد إيسا. بشكروا كل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس العرفي اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة عن المرحوم أبوهم عبد الرحمن أنجري، وبقولوا الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:05 نمشي نلقى الفنان موسى ودات الله. المزارعين والبقارة دول عندهم غلة ودول عندهم لبن، أخوان شاديين من زمان سنين السنين عايشين أخوان بلا مشاكل بلا دواس. خليكم دائما كده، لأن البقاري بلا المزاري ما بقدر بإيش، والمزاري ما بقدر بإيش بلا البقاري. معناته كلهم يال شاد يال توماي وكلنا أخوان، نعيش بعافية والسلام. كابين تكنيك.

0: نوقف الفنان موسى وتحت الله. عندنا وصية صغيرة، أنينا اليوم قاعدين يوم 8/8/2026، بلدنا تشاد، باقي لها يومين، يوم الثالث يوم الثلاثاء نعيدوا 66 سنة مما بلدنا تشاد لقت الحرية والاستقلال الاندبندانس. أنا بلدنا بقى يوم 11/8/1960، زمان الناس بمرقوا بالخيل بالبسوا القرنبوبو مختلف، دول كله بلعبوا بجاي، دول بلعبوا بهناك، فرحة كبيرة عشان بلدنا تشاد لقت الاستقلال. والعيد باقي لي 3 يوم، يوم الثلاثاء الجاي لابد أننا تشادين كلنا في 3 الكون. أنا تشاد صباح غرب جنوب شمال وسط، كلنا تشادين لابد يلنا الدقاك القايمين ده ندخلوا في قلبهم المحبة والوطنية. أنا تشاد زمان كان في مادة بقرونا لاسيبيزم تتكلم بالوطنية، ما بعرفها هسه قاعد ولا ما في. فانت يا اخوي تشادية ويا اختي تشادية، سواء زوجك اذا كان مرحوم، ايالك ده وايالك يا اخوي، ازرع فوقهم المحبة هنا تشاد، دخل لهم الوطنية في قلبهم. كان زمان الناس مختلف القبائل بمرقوا بلقبوا وبرقصوا، لأن دي فرحة بتاع حرية، والحرية ما عندها تمن. جدودنا ماتوا ودفقوا دم من أجل الآفي والاستقرار والاستقلال. أنا بلدنا تشاد اندبندانس 11 أوت 1960، يوم الثلاثاء الجاي بكون عندنا 66 سنة من ما تشاد لقت حريتها ولقت الاندبندانس. هل إيالنا هنا اليوم أنينا ربيناهم بالمحبة والأخوة والوطنية؟ عشان الوطنية دي تبقى قوية كلنا نبقى أخوان، ما في قبيلتي قبيلتك، هلنا هلتكم، منطقتنا منطقتكم، لا، ديننا دينكم. أنينا كلنا البربطنا أمنا تشاد وأبونا تشاد، درابو بلو جون إيروج. لابد نزرع المحبة للإيال والبنات بحبوا وطنهم. في ناس كان سافروا برا قعدوا سنين، لما برجوا في الايربورت في المطار وادين بسجدوا وادين بخموا التراب ده بس ببكوا، عشان ده الوطن. والوطن ده ناس ماتوا فوقه جدود وابهات من اجل الاستقلال. يعني هسه لقينا هين قبس، لكن وين الجروب فولكلور؟ انا مختلف القبائل يقوموا يوصفوا لنا الليب، أنا الأبهات وأنا الجدات، عشان إيالنا الهسة قموا إيالنا التيك توك، إيالنا فيسبوك ده ما بعرفوا شيء في العادات والتقاليد والرقصات الشعبية، وما بعرفوا شيء وما بنطوا أهمية للوطنية والوطن. لازم نزرع فوقهم أنينا كأبهات، نوروهم الاستقلال ده جا كيف، وتزرع في ولادك وفي بيتك المحبة عن الوطن، الوطن قبل كل شيء، وتدافع عن وطنك. أي عدو مجي بلمي استراب أنا تشاد ما ترضى ليا. فالكلام ده لازم أنينا الأبهات نزرعوا لإيالنا، والحكومة تقوم تسوي لنا مهرجان هنا، رقصات فولكلور هنا كل القبائل، عشان الناس تعرف دي أغاني أنا مختلف القبائل في تشاد، وشنو البربطنا في تشاد، عشان أنينا تشادين الدرابو بلو جون إيروج. يعني لازم نزرع لهم المحبة والوطن والوطنية والإخلاص. أنت لازم الحكومة سود لك الإكولات وقميت قريت، سواء قريت عربي أو فرنساوي. كان زمان المدارس كلها مجانية بلقرص حكومة بس سوتها قريت. فلازم انت بعدين لما تبقى راجل ترجع الوطن والوطنية للحكومة وللدولة، توصف نفسك انت مواطن وعندك اخلاص وعندك نية عشان الشات دي توديها قدام، تودي شات قدام إلا تزرع المحبة هنا الوطن، المحبة هنا بلدنا شات، المحبة هنا بلد توماي، عشان يالك بكون عندهم معرفة وبعرفوا العادات والتقاليد وكيف الأبهات والجدود زمان ماتوا وجابوا لنا الاستقلال. يوم الثلاثاء الجاي شات بكون عندها 66 سنة من ما لقينا الاندبندانس أي الاستقلال. أنا بلدنا تشاد بلد توماي. الكلام كثير والوقت ضيق، لابد نفرحه ونأيده بالإيد رقم 66 سنة. أنا بلدنا تشاد بلد توماي، نقول مبروك العيد لكل المواطنين التشاديين، صباح غرب شمال جنوب وسط، أنينا كل إيالنا تشاد إيالنا توماي كابتن.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي، العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
2: حداشر أغسطس 1960 وحداشر أغسطس 2026، 66 عاما من استقلال تشاد. تابعونا كل مساء على التلفزيون التشادي طاولات مستديرة استثنائية من يوم 8 أغسطس إلى 10 أغسطس عام 2026، نقاشات مخصصة للتحديات الكبرى وآفاق أمتنا السياسية، المرأة، الشباب، الثقافة والاقتصاد والمشاكل الاجتماعية، سيتعاقب خبراء وفاعلون من الصف الأول للنقاش حول تنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. عودوا على الموعد على شاشتكم للاحتفال معا بتاريخنا وإلهام تشاد الغد.

0: مستمعينا سمعت تيرانجات في كل مكان. الساعة 7:15 دقيقة في مدينة فايلارجيو العاصمة ولاية بركو، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب. أباكي مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين والسميات راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشر الأخبار، ونبدأ كالعادة بالعناوين. الإذاعة FM 92.5 احتفلت اليوم بالذكرى 27 مما أسسها المدير العام هنالأونما بكر صندوق يرأس المناسبة. المندوب الأمن الحكومة في جميع إقليم مايوكي بصبا غوكوني سيدمي استلم أمبولانس 2 أن تضم الوزارة الصحة العامة للإقليم. ورئيس مركز داكون إسبار أليف داغونفوغو كان سوى نقطة صحفية وحجب السوبات والحمبولات القاعدة تواجه المركز في مساعدة الأطفال المشردين. فدي العناوين ولكم تفاصيلها من راديو تشات. ثمانية أغسطس 2026، أربع سنوات الحكومة على تشاد، وكثير من الحركات المسلحة السياسية والعسكرية كان مضي اتفاقية تل أفي في الدوحة في عاصمه قطر. بعد أربع سنوات من ما مضى في الاتفاقية، الاتفاقية دي كان سمحت لكثير من المعارضين عشان يرجعوا للبلد، وسمحت أيضا في وقفان الدواس، وساعدت في سواء عن الحوار الوطني الشامل والسيادي، الحوار اللي كان ريدي بالعفو لبعض من الأشخاص اللي كان لقيوا حكم بخصوص التمرد والتلاف عن أمن حد الدولة. وده كمان خلى صفحة جديدة، صفحة انفتحت في تشاد، وأيضا صفحة كمان سمحت بمشاركة انت المعارضين القبل للشرعية في إدارة انت لشؤون البلد في كثير من المستويات. وبعد أربع سنوات فاتت كمان نقدر نقول الاتفاقية انت الدوها دي بقت مكسب كبير، مكسب سياسي ودبلوماسي مهم لتشاد، لأن الاتفاقية سمحت في فتحين أنا باب للحوار وخففت التوتر. لكن الفضل كمان هو الحولان من مرحلة انت الاتفاق لمرحلة انت النفذان، ومن مرحلة انت النصوص عن السلام لمرحلة عن واقي عن السلام. الإذاعة 92.5 كان تابع للإذاعة الوطنية عن الجمهورية تشاد، كان احتفلت اليوم بالذكرى 27 مما أسسوها المناسبة انت الاحتفال. كمان أي رأساء المدير العام عن الحي الوطني انت الإعلام البسمو بشوفو أنما بكر الصندة بحضورنا منسق عن الإذاعة FM 92.5 محمد حسن عبد الرسول، وكثير من رؤساء الأقسام ومعزومين آخرين كتار. محمد عمر إدريس يورينا بالتفاصيل.
2: في جو أخوي وزملائي في الخدمة واعتزاز وطني لوفاة مسيرة انت الإعلام المسموع، إذاعة FM 92.5 احتفلت بالذكرى 27 سنة مما أسسها كمنبر إعلامي رائد وقوي في العاصمة. مناسبة انت الاحتفال وصفت مسيرة انت الخدمة الزينة القدموها الصحفيين للمجتمع التشادي في قوين السلم الاجتماعي والثقافة الوطنية والقضايا الاجتماعية والتوعوية الشاملة للمواطنين.
3: الديركسيون جينيرال هنا الاونما انت امبورطانس بارتيكولير ل اف ام 92 باش يعرف يعني الدور اللي نحن نقوم بوغا. طبعا الاذاعه دي اسسوها المسؤولين هنا الدوله من اجل توعيه المراه والشباب لبناء الوطن وللمحبه والتعايش السلمي.
2: كان للمنسق العام هنا الاذاعه محمد حسن عبد الرسول شكر الاداره العامه هنت الاونما بوقفينها وتشجيعها الدائم والمستمر عشان الخدمه تمشي بالطريقه الأديلة. مديرة البرامج والإنتاج إمبير نوريد دوني باسم الصحفيين قدمت التطلعات المستقبلية إن تطوير الخدمة إنت الإذاعة وقوين جودة المحتوى الإعلامي وكيف يجددوا معدات إنت الإذاعة. من جانبه المدير العام هنا الأونما بوكر ساندا شكر الصحفيين هنا الإذاعة وطلب منهم خليه يزودوا جهودهم عشان يقدموا خدمات للمجتمع بواسطة البرامج الاجتماعية والثقافية والشبابية.
4: نشكر كل الأمال هنا FM 92 لأن إلا بجهودكم أنتوا قدرنا نوصل في الهدف. مرات الإمكانيات ما موفرة ومرات في صعوبات، لكن يا بجهود تناكم عشان أنتوا ذاتكم كجن وقاعد تخدموا ببروغرام هنا جن أوديتير هناكم كل جن داية أنتكم شجاع عشان سعدتوا وخدمتوا ووصلنا اليوم في 20 سنة أنا أمل. FM 92 ده هو راديو هنا جنس وهنا أوين ده كله وجهنا ل FM 92 وانتو هنا كل ما قصرتوا عندنا إميسيون كتير موجه للشباب وعندنا برنامج كتير موجه للنسوان.
2: نذكر بكون الحفلة انت الذكرى رقم 27 هنا الإذاعة قدموا فوقها برامج استضافوا بعض الصحفيين القدام وخصصوا برامج تفاعلية مقدمين الآراء مع المستمعين عشان يوصفوا الخدمة الزينة للإذاعة ويشوفوا البرامج المستقبلية اللي بقدموها في المستقبل.
1: الريبورتاج سوا وماذا فوق الزميل محمد عمر إدريس. نظرا لانتشارنا مرة الكوليرا في وقتنا الأخير ده في بعض من المناطق هنا بلدنا تشاد، راديو تشاد كان سوا ريبورتاج كان سوا الزميل زينب عبد الرحمن وقرأ لنا هنا حسن موسى حسين.
5: الكوليرا من المرض اليعادي ونلقوه في البكانات الوسقانة والأكل البخلو مفتول الدبابين والألم الملوث، وكل الوزارة الصحة العامة خبرت المواطنين من بدري خلي يكونوا حذرين عشان يتجنبوا من المرض هنا الكوليرا. كيف نحمي نفسنا من المرضاية الخطيرة دي؟ السؤال كان قدمناه للدكتور رماد عبد الله عبد الرحمن المندوب الصحي لمدينة أنجمينا. قال
6: خلينا زمان خروا مارس ذر بكتور لكن جاي اسمه كونسيا الناس أنا سنتي شيء بيجيب ما في.
5: كمان سألنا ما هي النصائح يقدمها للمواطنين.
6: أولا عندكم مشرب علمي صرتوا نصر في الطرف الهلي دول نكون شرب علمي بير ولا علمي بار علمي دخليه فوره قبل يشربه أول شيء. تاني شيء هجينا بالصابون خصول بالإيدين بالصابون علمي نظيف زور كان أمارك مورا بتخسر إيدينك بالصابون مارا كان داخل الكوزين درسي لدى يقا تخسر إيدينك بالصابون وعلمي نظيف. كان نادي مثلا السلادة بشولي من سوق دو كله ينظفوا أديل بألمي كو علمي أنا كلورا. تاني شيء كان سميد مشي النادي قال مات كوليرا ما كوليرا عليه ما يقروا يمشي سان سانتي القريب لهم ولا كأنهم أجانب سانتيفير كارتيو كله يورو هم البنادول التكنيسيان ده يبوجو لزول لا بترتي وكماشي بدفنو كل ممكن عندنا إلما وادين إيجينيس دول يعدو شما يقبلوا يمسكوا المرض يقبلوا.
5: نذكركم أن مرض الكوليرا قاعد ينشاف واضح مش ما أكدوا لنا الدكاترة. أنتوا المواطنين خدوا بالكم في الأكل هنا المعقولات والمشروبات الغير نظيفة المفتوحة والدبابين تخط فوقها. خلي نكون نظيفين، الوقاية خير من العلاج.
1: حسن موسى حسين. في أيضا موضوع الصحة المندوب العام هنا الحكومة في جمع إقليمنا مايوكي بصباق وكوني سيديمي كان رأس حفلة استلامنا مفاتيحنا اثنين أمبيلانس قدمتهم الوزارة هنت الصحة العامة والوقاية لفايدي هنا الإقليم في إطار الجهود الحكومة الماشية في تقوه النظام الصحة وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين. عبدالعزيز أحمد يعقوب كان جاب لنا الخبر ده من مدينة بونغور. الرئيس مركز داكونا إسبوار ليفاند فوغو كان سوى واحد نقطة صحفية في مركز في المركز القائد في كارتي باري كونغو وذا في سيتي مارندسمان العاصمة من جمينا وكلم كمان بالصعوبات القديم بواجهة في المركز عشان يساعدوا الأطفال المشردين. خلينا نسمعه في ميكروفون الراديو تشات.
7: اليوم قريب 10 سنة أنينا كنا كدوم بيالات المنارو يالشاري أنينا لوغاقنا غياجي شاري ما ولدنارو يالات كان لغوتو من شاري كان سايودوم كارين كان نكتبو من أكل. اليوم قريب سنة 10 فرما قدرنا بابوتوم دون قلون سودو سانتدا لكن من كان تشوفو يالات دا منا دون قلو يالات لاني رابلي غوفرنمان فانينا كتبنا لاتر لماريشال قايدين دالوم قريب 10 سنة دا كاشي لنا كان أجورو ليالات غروسكا تاريبنا قريب 37 مليون كالك من كاللوكاسيون انينا كتبنا دوبي 2021 كتبنا لاتر لمنيسي سايودونا ينتونا تيرين ياسا قريب 6 سنة مالي قنا ريتو من منسير أنا سوليداريتي اليوم قريب سنة تنين ساقري سوايا أنا منسير في المجال هنا يعني تات جو شافونا أنتو كل جان ليالات سوفوغا فات لكن كاتمام كتير يالات مغاي نوم هادير أنتم ماتيلا أنتم درا أنتم كوفرتي شي ما جابوا لي يالات إيجي أنا سوليداريتي نادانا داكو نوت أنا ود إراشي جيا لي سيودونا من بلان داكشواغينا لكن بلان داكشواغينا وغروز دا كتير 234 مليون أنا كلنا بلان داكشواغينا دا من كيدي مغان سوم تيرين يالات ياكلو ينمو activité socio-éducative de geblum le halum ya naktum école min formation nasa yakodum mam sayodum anina évaluer way be way ya la grib mia ou shirin ya la gal récupérer chaque année sayodum kidime way ou nous ganso doro akuma le reconnaître dakuna officiellement le antuna vraiment reconnaissance le maréchal soutenir agina le yani gouvernement yak do sayoduna nadulu ya la may yab ko délinquant doro dabas akuma yantina moyen yantina terrain yantina bet adil bakan normal ani nan so kidi meda ani na engager daba chocol de wena
8: Gabriel Chobuya sa sab awa takriban 27 daqiqa dakhil studio nafsa saa fi kulli alqadima wa balatna chat adina sal akhbar li mashi wa nas al fatatum kaman yadhkurun bil anawin الإذاعة FM 92.5 احتفلت اليوم بالذكرى 27 من مؤسسها والمدير العام هنا الأونما بكر راسندا هو رأس المناسبة. المندوب الأمن الحكومة في جميع إقليمنا ما يكفي صباح وكنين سيدمين استلم 2 أمبيلانس عن تصميم الوزارة الصحة العامة للإقليم. ورئيسنا مركز الدكتور كنا إسبوار أليفان دافيوغو كان سوان التصافية وحجب سبادات والحبولات الغائب واجه المركز في مساعدة هنت الأطفال المشردين أي أطفال من الشارع شكرا لكم أنتم القادرين تابونا حاليا من بونغور جلندين مولكو ومن أي مكان رواستان راديو تشاد دينا اشتراك بار كان جهزوا وصل تعرير محمد مريدزي حسن موسى حسين حجاو حبيب عمر وقدمت لكم أنا جمال عبد الناصر شيب بكي أربضو أو كيلي أفي

11 أغسطس 20 66 عاما من استقلال تشاد. تابعونا كل مساء على التلفزيون التشادي طاولات مستديرة استثنائية من يوم 8 أغسطس إلى 10 أغسطس عام 2026. نقاشات مخصصة للتحديات الكبرى وآفاق أمتنا السياسية، المرأة، الشباب، الثقافة والاقتصاد والمشاكل الاجتماعية سيتعاقب خبراء وفاعلون من الصف الأول للنقاش حول تنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. عودوا على الموعد على شاشتكم للاحتفال معا بتاريخنا وإلهام تشاد الغد.

حسين السمت يا رجال، بعد ما سمينا نشر دارجية ومختلف الأغاني كان قبل الأخبار كلمنا لكم بخصوص الاستقلال. هنا بلدنا تشات بلد تومي، انتوا عارفين يا جماعة زمان البكان اللي بسوه فوق الفتح الاندبندانس بنادو كان كفرة هنا في العاصمة جمينا، بعد كان كفرة بقى بلاس دي الاندبندانس، بعد بلاس دي الاندبندانس هسه كمان بقى سنكنتينر ساحة الأمة. دي الأسامي الثلاثة هنا زمان، كان كفرة بلاس دي الاندبندانس وساحة الأمة اللي هي بلاس دي الناسيون وشباب نادوة سنكنتينر. الناس بلوموا وبمشوا بشوفوا الديفيلي ميليتير، لازم كل الشباب والشابات وخاصة أنين الأبهات وأنتو الأمهات زي ما قبل قلنا لازم نزروا لإيالنا ده المحبة عن الوطن والوطنية، يمشوا يشوفوا عساكرهم، عساكرنا عساكر أنا تشاد القادين لنا في مختلف الحدود هنا الدول الستة، عساكرنا ديل يوم الديفيلي بمشي بوصف جرسيس، جرسيس كبير، وده بصادف الذكرى هنا 66 سنة من ما بلدنا تشاد بلد توماي لقت الحرية والاستقلال الاندبندانس. هنا بلدنا تشاد لازم يالنا نزرع فوقهم المحبة والأخوة والكرم والثقافة والعادات والتقاليد وكيف بريدوا بلدهم، ده مهم. أهم حاجة أننا كأبهات وأمهات وحتى المعلمين في المدارس نزرع لإيالنا الدقاق القايمين الشباب والشابات، نوروهم حب الوطن، نوروهم شنو تشاد، كيف كانت تشاد زمان قبل الاستقلال. كان سنة يوم 28 نوفمبر 1958 كان بقى إعلان عن تشاد، وبعد سنتين تشاد دقت الاستقلال. لازم انت إيالك وبناتك تعرفهم عن تاريخ تشاد، لأن دي بلدك وده وطنك. الوطن ده عند رجال قاعدين بحرسوا، والوطن ده عند ناس قاعدين بخدموا، الوطن ده عند ناس مسؤولين منا الله انطاهم الدرجة، لازم نقيفوا معاهم ونمشي نسمو رسالتهم، عشان ده مطلوب من كل الشباب والشابات الجن جارسون والجن في. خليه مرقوا يوم الثلاثة يمشوا في بلاس دي لا ناسيون، يشوفوا الجرسيس العسكر، يشوفوا الوطن، يكون عندهم محبة. خلينا نزروا في قلبهم دي تشات، ودول الأساكر القاعدين في مختلف المدن والحلال والفرقان، دول قاعدين لنا في الحدود أم بين 6 دول: ليبيا، السودان، سنتر أفريك، كاميرون، نيجر والنيجيريا. دي الدول الستة الحوقتنا وعساكرنا قاعدين في الحدود. انت نايم هنا في الانترنت وفي الفيسبوك وفي الواتساب، والعس

عساكر الصبيان والكبار الجرسيس الببقى ما بس في نجمينا في نجمينا ببقى في بلاس دي لاناسيون يوم الثلاثة لكن بلدنا شاد في كل المدن عندنا 23 ولاية بروفنس كلها كي نفس اليوم ده العساكر بجرسسوا عشان بورونا شنو الفنهن العسكرية بورونا كيف هم قاعدين بضحوا من أجل تشاد فلا بد نمشي نقوفوا مع العساكر هنا تشاد يالنا كلنا كي نمشي كل كي ساعتين ثلاثة بس وده لازم يا أخواني زي ما قلنا خلينا أنينا الأباد نشيلوا المسؤولية شغل أنا صار على جابوا لكم تيك توك فيسبوك وشنو شنو انستغرام ده كله ما ينفع كان ما دخلنا في قلبنا إيالنا المحبة وحب الوطن ده أننا قاعدين زيرو كيف وطنك ده أنت تهامي كيف وطنك ده أنت تدافي ليا كيف وطنك ده أنت تقوم تخدم عشان وطنك وبلدك يمشي قدام وده ما بجي إلا من الأبهات والأمهات مكملين نمشي ندرس ونقر ونتاب ونخدم من أجل بلدنا بلدنا تشاد المحبة عن الوطن من الإيمان زول كان ما بريد تشاد ما عنده إيمان زول بريد تشاد معناته زول عنده إيمان وتشاد وطننا كلنا ما عندنا صباح ولا غرب ولا شمال ولا جنوب ولا وسط أمنا تشاد أبونا تشاد بلمنا الدرابو بلو جون اي روج نمشي نقفوا مع ساكرنا إن شاء الله في الجرسيس في مختلف المدن هنا بلدنا تشاد كونا نقروم أنينا معاكم أنتوا قدامنا وأنينا وراكم أنتوا السند وأنينا كمان نسندوكم بورا من أجل المحبة والوطن والوطنية هنا بلدنا تشاد يلا يا تشادين قوموا نبنوا بلدنا يلا يا تشادين قوموا نريد بلدنا يلا يا تشادين قوموا نمشي نقوف ورا عساكرنا وده واجبنا وواجب لكل تشادي وتشادية يمشي يقف مع عساكر هنا بلده عشان هم بس قاعدين بحامونا أنينا نايمين هم سهرانين أنينا مرتاحين وهم تعبانين فلازم اليوم ده نمشي نقوف معاهم ونقول لهم أدل أدل ما قصرتوا أدل أدل أنينا معاكم أدل أدل أنتوا قدام وأنينا وراكم من أجل تشاد بلد توماي الساعة 7:52 نمشي لمكانة الفن ونلقى أغنية جميلة وأنينا ورايا لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس زبيد نو الحكومة التشادية كل المؤسسات الكبيرة انت الدولة أننا واقفين من أجل تشاد لأن تشاد هي بلدنا لأن تشاد هي دمنا ولأن تشاد هي روحنا ونموت من أجل تشاد جواد البيدي خليه هناك جواد البيدي زمانة فات وتشاد زمانة أبدا ما بفوت كابي تقنيك شوبي غابريان نقول فوق عادية خاصة لكل التشاديين أوينو رجال كبار دقاك الحاليا خطين كابتي وبرانشير هذا تشاد نقول لكم بونسوار مساء سعيد من الإذاعة الوطنية التشادية من الأنمة

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا. نلاقي مقدرنا نخلو بكنا لزميل البجي بعدنا زميل لبنان بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيو ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور في مكنة الفن أسر الألات والموجات والأغاني الجميلة شوبي جابرييل في طاولة المراقبة ديلكي حسن ألفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. نقول لكم أقود آفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله ما شاء الأمانتا وما مشينا لا ماجي نلوم معكم أم باكر من الساعة 8 أنا فجر لحد الساعة 10 أرقد بآفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. نستهل نشرتنا بالتقارير الخاصة بعيد الاستقلال. تناولت اليوم نعمات حامد عبد الله في تقريرها حول مساهمة المرأة في مسيرة بناء الدولة. نتابع.
2: في كل محطة من محطات تاريخ تشاد كانت المرأة حاضرة وإن لم تكن دائما في الواجهة. فمنذ سنوات النضال من أجل الاستقلال، مرورا بمراحل بناء الدولة، وصولا إلى مرحلة التنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية، أثبتت المرأة التشادية أنها شريك أساسي في مسيرة الوطن. لقد كان للمرأة مساهمات واضحة في مسيرة بناء الدولة باعتبارها جزءا أساسيا من تاريخ المجتمع التشادي. ففي مرحلة النضال الوطني ساهمت المرأة في دعم الحركة الاجتماعية والوطنية وفي الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع في فترات صعبة من تاريخ البلاد، كما اطلعت بدور مهم في تربية الأجيال ونقل القيم الوطنية والثقافية، وهي أدوار شكلت أساسا مهما لبناء المجتمع التشادي. كما توسع حضور المرأة تدريجيا في مختلف المجالات، فقد دخلت ميادين التعليم والصحة، الإدارة، الاقتصاد والسياسة، وأصبحت تشارك في صناعة القرار وفي المبادرات الاجتماعية والتنموية. وفي المدن والأرياف على حد سواء تمثل المرأة قوة اقتصادية واجتماعية مهمة بدورها الكبير في الزراعة وتربية المواشي والتجارة والحرف والصناعات الصغيرة والمساهمة في توفير الغذاء وتحسين دخل الأسرة ودعم الاقتصاد المحلي. وفي المجال الاجتماعي لعبت النساء دورا بارزا في المبادرات الرامية إلى تعزيز التضامن والتكافل ودعم الأسر وتشجيع تعليم الفتيات ومكافحة الزواج المبكر والدفاع عن مشاركة المرأة في الحياة العامة. أما اليوم فإن مشاركتها لم تعد تقتصر على الدور الاجتماعي التقليدي، بل أصبحت جزءا من مسار التنمية الوطنية. فوجودها في المؤسسات والإدارات والقطاعات الاقتصادية والمجتمع المدني يترجم تحولا تدريجيا في موقعها داخل المجتمع، ومع ذلك تعزيز هذه المشاركة يظل مرتبطا بمواجهة عدد من التحديات، أهمها الحصول على التعليم والتكوين والتمكين الاقتصادي وتوسيع فرص العمل وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع المسؤولية وصنع القرار خاصة في المناطق الريفية. وفي عيد الاستقلال تستحق المرأة التشادية أن تذكر باعتبارها أما ومربية وعاملة ومزارعة، تاجرة، معلمة، طبيبة، وموظفة، ومسؤولة، وفاعلة في المجتمع. امرأة ساهمت في صمود المجتمع وتواصل اليوم مساهمتها في بناء دولة أكثر استقرارا وتنمية.
1: يصادف اليوم 8 أغسطس هو تاريخ توقيع حكومة البلاد مع عدد من الحركات السياسية والعسكرية اتفاقية الدوحة للسلام في عام 2022، التي تصف المحطة التي وصفت آنذاك بأنها خطوة مهمة على طريق إنهاء السنوات من التوترات والصراعات. المكاسب والتحديات لهذه الاتفاقية، نتابع التقرير الذي عده عمر حسن دهب.
3: بعد 4 سنوات من توقيعه يظل اتفاق الدوحة حاضرا في المشهد السياسي التشادي باعتباره أحد أبرز المسارات التي فتحت الباب أمام الحوار ووفرت أرضية سياسية لعودة عدد من المعارضين العسكريين والسياسيين إلى البلاد. أبرز ما أتاحه الاتفاق إعلان وقف إطلاق النار وتخلي الأطراف الموقعة عن خيار العمل المسلح، إلى جانب عودة عدد من المسؤولين والقيادات السياسية والعسكرية إلى البلاد. كما مهد اتفاق الدوحة الطريق أمام انعقاد الحوار الوطني الشامل والسيادي الذي شكل بدوره دفعة أساسية في مسار إعادة ترتيب المشهد السياسي التشادي. وقد أسفرت مخرجات الحوار عن اتخاذ إجراءات للعفو عن بعض الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام مرتبطة بالتمرد أو بالمساس بأمن الدولة، في محاولة لفتح صفحة جديدة وإعادة إدماج بعض الفاعلين في الحياة الوطنية ومشاركة العسكريين السياسيين في إدارة شؤون البلاد، منها تولي مقاعد تشريعية في البرلمان ومجلس الشيوخ وشغل مناصب وزارية وإدارية رفيعة. في الجانب الأمني نص المسار على الالتزام ببرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بهدف معالجة ملف المقاتلين وتهيئة الظروف أمام انتقالهم من العمل المسلح إلى الحياة المدنية. وفي فبراير 2026 وضعت خطوة مؤسساتية جديدة تمثلت في اعتماد الحكومة التشادية ومنظومة الأمم المتحدة التقرير الوطني الخاص بتنفيذ برنامج اتفاق الدوحة، وهو ما يترجم استمرار جهود متابعة الالتزامات التي تم التعهد بها. لكن رغم هذه المكاسب فإن طريق السلام لم يكن خاليا من العقبات، فملفات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإفراج عن المعتقلين أو السجناء المعنيين بالاتفاق إلى جانب تنفيذ عدد من الإصلاحات واجهت تأخيرات وصعوبات. وهنا تكمن أهمية المرحلة المقبلة، لأن السلام لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما بمدى تحول بنودها إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع. وبعد 4 أعوام يمكن القول إن اتفاق الدوحة شكل مكسبا سياسيا ودبلوماسيا مهما لتشاد، لأنه ساهم في فتح قنوات الحوار وخفف من حدة التوتر وأطلق مسارا سياسيا ومؤسساتيا جديدا. ومع كل ذلك يبقى التحدي الأكبر هو الانتقال من مرحلة الاتفاقات إلى مرحلة التنفيذ، ومن نصوص السلام إلى واقع السلام.
1: في شأن آخر، احتفلت إذاعة FM 92.5 التابعة للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما احتفلت بالذكرى 27 منذ تأسيسها. ترأس المناسبة المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري بكر سندا إلى جانب المدير الفني للإذاعة الوطنية التشادية كمال الدين محمد عثمان، ومنسق إذاعة FM محمد حسن عبد الرسول، وبعض رؤساء الأقسام وطاقم الإذاعة.
4: في أجواء مفعمة بالاعتزاز الوطني والوفاء لمسيرة الإعلام المسموع، احتفلت إذاعة FM 92.5 بالذكرى 27 لتأسيسها المحدث كمنبر إعلامي رائد بالعاصمة وبقية مدن البلاد، حيث تعكس هذه المناسبة مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة المجتمع التشادي وتوطيد السلم الاجتماعي وتعزيز الثقافة الوطنية. المنسق العام للإذاعة محمد حسن عبد الرسول أكد أن الإذاعة خلال 27 عاما استطاعت أن تقدم رسالة إعلامية ذات محتوى هادف يخدم قضايا المجتمع.
5: الديركسيون جنرال هنا الأونما أنت امبورتانس بارتيكولي لFM 92 بشان يعرف يعني الدور اللي نحن نقوم بوقع. طبعا الإذاعة دي أسسوها المسؤولين هنا الدولة من أجل توعية المرأة والشباب لبناء الوطن وللمحبة والتعايش السلمي.
4: برامج والإنتاج مبير نوجيد دوني ذكرت التطلعات المستقبلية لتطوير عمل الإذاعة وتعزيز جودة المحتوى الإعلامي وتحديث معدات البث السمعي. المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري بكر سندا أكد أن الإذاعة طوال 27 عاما أكبتت تطلعات الشارق ناقلة البرامج التنموية والتوعوية باللغتين العربية والفرنسية، مما ساهمت في نشر الفنون والأنغام التشادية الأصيلة.
6: نشكر كل الأمال هنا FM 92 لأن إلا بجهودكم أنتم قدرنا نوصل في الهدف. مرات الإمكانيات ما موفرة ومرات في صعوبات، لكن يا بجهود تناكم عشان انتو ذاتكم كي جن وقاعد تخدموا ببروغرام هنا جن اوديتير هناكم كل جن دايا انتاكم شجاع عشان ساعدتوا وخدمتوا وصلنا اليوم في 27 سنة. أنا أمل
4: هذا. وقد اختتمت المناسبة بعرض بث استثنائي وتخصيص فقرات وحوارات مع الرعيل الأول من الصحفيين والإذاعيين وإطلاق برامج تفاعلية مع المستمعين في تقييم مسيرة المحطة الإذاعية وتطلعاتها المستقبلية.
1: ذلكم تقرير محمد عمر إدريس. صحيا، تشهد العاصمة عجمينة وبعض المناطق المجاورة لها في الآونة الأخيرة تشهد انتشارا وباء كوليرا. حول هذا الموضوع التقت زينب عبد الرحمن بالمندوب الصحي لمدينة عجمينة الطبيب رماد عبد الله عبد الرحمن، وسألته عن النصيحة التي يقدمها للمواطنين لتجنب هذا الداء. نتابع التقرير الذي عدته بصوت وقراءة أحمد خميس.
7: يعتبر مرض الكوليرا من الأمراض الخطيرة والتي تسبب الوفيات في الغالب، وذلك في حالة عدم التعامل معه وعلاجه في الوقت المناسب. والكوليرا هو مرض ينتقل عبر الأوساخ والأطعمة والمياه الملوثة. هذا وقد أصدرت وزارة الصحة العامة والوقاية مؤخرا عدة بيانات لتوعية المواطنين بضرورة اتباع الإرشادات والتوجيهات الصحية. كيف التجنب والوقاية من هذا المرض الخطير؟ سؤال طرحناه للطبيب رماد عبد الله عبد الرحمن المندوب الصحي لأنجمينا.
8: خلينا نسمع ينخروا مرس ذري بوكتور لكن قاية سمو كونسي الناس أنا سانتي شي بيجيب ما في.
7: كما سألناه عن النصيحة التي يقدمها إلى المواطنين.
8: أولا عندكم مشرب علمي، صرت نصر في الطرف الهلي دولا نكون شرب علمي بير ولا علمي بار، علمي دخليه فوره قبل يشربه، ده أول شيء. ثاني شيء هجينا بالصابون، خصول بالإيدين بالصابون، علمي نظيف، زور كان مارك مورا بتخسر إيدينك بالصابون، مارا كان داخل الكوزين درسي لدى يقا، تخسر إيدينك بالصابون وعلمي نظيف. كان نادي مثلا السلادة اللي بشيلوا من السوق ده كله ينظفوا الديل بعلمي علمي أنا كلور. ثاني شيء كان سميت مشي للنادي قال له مات كوليرا ما كوليرا عليه ما يقروا، يمشي سان سانتي القريب لهم ولا كان عندهم أجان سانتي في الكارتيو كله يقروا، هم بنادوا التكنيسيان اللي يبوجوا لزول اللي بيتريتي وكماشي بدفنوا كل ممكن عندنا إلما وعدين الجينيس دول يعدوا شما يقبلوا يمسكوا المرض يقبلوا.
7: بما أن خطورة مرض الكوليرا أصبحت واضحة حسب توضيح الأطباء، فعلى المواطنين الحذر من كل المأكولات والمشروبات غير النظيفة، فالوقاية خير من العلاج.
1: الخبر الأخير قدم يوم أمس رئيس مركز داكونا إسبوار، قدم حديثا صحفيا بمقر المركز الكائن بحارة باري كونغو الواقع بالدائرة السادسة، كشف من خلاله عن الصعوبات التي يعاني منها المركز في دعم مواهب الأطفال. نستمع إلى جزء من حديثه.
9: اليوم قريب 10 سنة أنينا كنا كدوم بيالات المنارو يالشاري أنينا لوغاقنا غياجي شاري ما ولدنارو يالات كان لغوتو من شاري كان سايودوم كارين كان نكتبو من أكل. اليوم قريب سنة 10 فريما قدرنا بابوتوم دون كالون سودو سانتا دا. لكن من كان تشوفو يالات دا منا دون كالو يالات لاني رابلي غوفرنما فانينا كتبنا لاتر لماريشال قايدين دا اليوم قريب 10 سنة دا كاشي لنا كان أجورو ليالات غروس كات تاربنا قريب 37 مليون كالك من كاللوكاسيون انينا كتبنا دوبي 2021 كتبنا لاتر لي منيسي سايودونا يانتونا تيرين ياسا قريب 6 سنة ما لقنا ريتو ومن منيسير انا سوليداريتي اليوم قريب سنتين ساغريس ويا انا منستر كما جالنا هنا تات جو شافونا انتو كل قال لي يالات سوفوغا فات لكن كاتبنا كثير يالات ما غير نوم هادير انتم ماتيلا انتم جران انتم كوفرتي شل ما جابوا لي يالات ايجا انا سوليداريتي نادانا داكو نوت انا اود اراشي جا لي سايودونا من بلان داكسواغينا لكن بلان داكسواغينا غروز كثير 234 مليون انا يعني كلنا بلان داكسواغينا دا من كيدي ما غان سوم تيرين يالات ياكلو نوم activités socio-éducatives de geblum le halum ya naktum école min formation nasa yakodum mam sayodum anina évaluer way be way ya la gari mia ou shirin ya la gal récupérer chaque année sayodum kidime way nous ganso doro akuma les reconnaître dakuna officiellement les antuna vraiment reconnaissance les maréchal soutenir agina les yani gouvernement yak do sayoduna nadulu yalat les yalat may yab ko délinquant doro dabas akuma yantina moyen yantina terrain yantina bet adil pakan normal arina nsoki di meda ana engagé daba shokol dawena.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت محمود قصرة، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمينا.
10: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

جبل خيلة والرادة كسميلة اثنينها تتشدد في أسحر الفيلة روح لي بيشانة لدربك شايلة روح لي بيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف كل حر